0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العلي وكل ساحه وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحه رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي اشي جديد.
4: لانك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. العاب روعة، نظارات في ار تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي والعاب على احدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والاحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب 30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: نروح على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمسؤولية.

0: مركبات تراكترون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
5: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
6: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله،
5: صباح الفل والياسمين عمو،
8: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

وصرحنا في المحبة عهوانا، بجوز نخون أو ننسى هوانا. لما الشمس تشرق

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بشبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
6: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها

0: زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولاد كل بسوء تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
0: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، ربعية تونة ألمار 4 في 140 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
10: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
11: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
12: يا صباح الورد كله،
13: صباح الفل والياسمين عمو،
14: أحلى صباح
15: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فيليه سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اندلع فجر اليوم حريق كبير في مجمع تجاري وعدد من المحال التجارية عند مدخل بلدة مجد الكروم، وعملت أكثر من 15 طاقم إطفاء وإنقاذ لساعات على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى محل مجاورة قبل إخماده في ساعات الصباح. وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاعه. أصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه لحادث دهس بينما كان يقود دراجة كهربائية على شارع 65 قرب مفرق ميعامي، وتم نقل الفتى إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من إصابات خطيرة. لقيت شابة في العشرينيات من العمر مصرعها جراء حادث طرق على شارع رقم 6 الليلة الماضية قرب مفرق الطيبي، وكانت الفرق الطبية قد أقرت وفاة الشابة فور وصولها إلى موقع الحادث، ونقلت 6 مصابين آخرين أصيبوا بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة لتلقي العلاج في مستشفيي بيلنسون ومئير في منطقة المركز. أصيب شاب في 32 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة طعن في بلدة عسفية قرب حيفا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من إصابات نافذة. في جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، وتم نقله إلى مستشفى رمبم بعد تلقيه العلاج الميداني فيما لم تعرف بعد ملابسات الجريمة. وفي العزيرية أصيب شخصان، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة إلى طفيفة إثر جريمة إطلاق نار. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق مشيرة إلى أن الخلفية بحسب التقديرات الأولية جنائية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران، لكنها أبلغتها بوضوح أن وقف إطلاق النار انتهى. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام الشحن دون رسوم. ووفق المعلومات الواردة فأن الطلب الأمريكي جاء بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن في هرمز جاءت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة أوعزت لقيادة الجيش بتجميد جميع العمليات التي تعتبر حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة. ووفق المعلومات فإن هذه التعليمات جاءت بسبب خشية الإدارة الأمريكية التي تواجه تصعيدا مع إيران حاليا من أن تنجر إسرائيل إلى هذه المعركة بسبب عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان. رفعت شركة أبل دعوى قضائية أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا ضد شركة أوبن إي آي متهمة إياها بسرقة أسرار تجارية تتعلق بمنتجات لا تزال قيد التطوير. وبحسب الدعوى فإن الشركة المنافسة لأبل طالبت موظفين انتقلوا إليها بالكشف عن تفاصيل مشاريع سرية وإحضار مكونات إلى مقابلة العمل، كما اتهم موظفون سابقون بسرقة وثائق تقنية داخلية لخدمة الشركة التي تشغل نظام تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي. وفي الرياضة، حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه المثير على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد بفضل هدف قاتل سجله البديل ميكل ميرينو في الدقيقة 89 ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي في المباراة القادمة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام.

0: بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، وصباح الخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
3: أحلى صباح من قرية كفر برعم.
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوة.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب 10 شيكل.
1: فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات خاضع

0: شروط الامتياز.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
8: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
9: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: الشبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
6: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
5: وين
6: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
5: واو عن جد خلينا نروح هلا.
6: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
8: بس أمكور أمكور أمكور.
9: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايس. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فيلي سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181، أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اندلع فجر اليوم حريق كبير في مجمع تجاري وعدد من المحال التجارية عند مدخل بلدة مجد الكرومة، وعملت أكثر من 15 طاقم إطفاء وإنقاذ لساعات على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى محال مجاورة قبل إخماده في ساعات الصباح. وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاعه. أصيب شاب في نحو 20 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 25 في منطقة النقبة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابة في الرأس. أصيب فتى

0: في الرابعة عشرة من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه لحادث دهس بينما كان يقود دراجة كهربائية على شارع 65 قرب مفرق ميعامي، وتم نقل الفتى إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من إصابة خطيرة. لقيت شابة في العشرينيات من العمر مصرعها جراء حادث طرق على شارع رقم 6 الليلة الماضية قرب مفرق الطيبي، وكانت الفرق الطبية قد أقرت وفاة الشابة فور وصولها إلى موقع الحادث، ونقلت 6 مصابين آخرين أصيبوا بجروح تتراوح ما بين الخطيرة والمتوسطة لتلقي العلاج في مستشفيي بلنسون ومئير في منطقة المركز. أصيب شاب في 32 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة طعن في بلدة عسفية قرب حيفا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من إصابات نافذة. في جريمة منفصلة أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، وتم نقله إلى مستشفى رمبم بعد تلقيه العلاج الميداني فيما لم تعرف بعد ملابسات الجريمة. وفي العزرية أصيب شخصان أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة إلى طفيفة إثر جريمة إطلاق نار، وأعلنت الشرطة فتح تحقيق مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان عدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترحا لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران أوفت بالتزاماتها حتى الآن، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم وارتكاب خروقات متكررة. وأضاف عراقجي أن الالتزام بالاتفاق لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس المعاملة بالمثل. إلى ذلك كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران، لكنها أبلغتها بوضوح أن وقف إطلاق النار انتهى. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثا خلاله التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية بينها المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول أيضا أهمية أمن الممرات المائية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام الشحن دون رسوم. ووفق المعلومات الواردة فإن الطلب الأمريكي جاء بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن في هرمز جاءت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة أوعزت لقيادة الجيش بتجميد جميع العمليات التي تعتبر حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة. ووفق المعلومات فإن هذه التعليمات جاءت بسبب خشية الإدارة الأمريكية التي تواجه تصعيدا مع إيران حاليا من أن تنجر إسرائيل إلى هذه المعركة بسبب عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة وصباح الخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عن كانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شفا عمر.
7: صباح الخير من قرية نحل.
4: وأحلى صباح.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايس. نستناكم من العاشرة صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
5: إفخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
7: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
6: وين
7: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا.

0: ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: اكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل.

0: للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايس. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة

0: شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة المار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن الـ200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بلدة شقب السلام في النقب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أصيب شاب في نحو 20 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 25 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابة في الرأس. أصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس بينما كان يقود دراجة كهربائية على شارع 65 قرب مفرق ميعامي، وتم نقل الفتى إلى مستشفى رمبم وهو يعاني من إصابات خطيرة. اندلع فجر اليوم حريق كبير في مجمع تجاري وعدد من المحال التجارية عند مدخل بلدة مجد الكروم، وعملت أكثر من 15 طاقم إطفاء وإنقاذ لساعات على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى محال مجاورة قبل إخماده في ساعات الصباح. وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاعه. لقيت الشابة علياء

أنسة في العشرين من عمرها من مدينة اللد مصرعها جراء حادث طرق على شارع رقم 6 قرب مفرق الطيبي. وكانت الفرق الطبية قد أقرت وفاتها في موقع الحادث، فيما تم نقل 6 مصابين آخرين أصيبوا بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة إلى مستشفيي بيلنسون ومئير لتلقي العلاج. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان عدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترحا لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس أراغجي وصل إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة تراقب تحركات العدو في مختلف المناطق وتعمل على الحفاظ على أمن إيران واستقرارها. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران، لكنها أبلغتها بوضوح أن وقف إطلاق النار انتهى. أفادت وكالة أنباء السعودية بأن ولي العهد محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية بينها المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول أيضا أهمية أمن الممرات المائية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة طلبت من إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام الشحن دون رسوم. ووفق المعلومات الواردة فإن الطلب الأمريكي جاء بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن في هرمز جاءت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة أوعزت لقيادة الجيش بتجميد جميع العمليات التي تعتبر حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة. ووفق المعلومات فإن هذه التعليمات جاءت بسبب خشية الإدارة الأمريكية التي تواجه تصعيدا مع إيران حاليا من أن تنجر إسرائيل إلى هذه المعركة بسبب عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان. أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة وصباح الخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب اولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخذ دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
5: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
5: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
4: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق.

0: الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايس. نستناكم من 10 صباحا. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35،
5: وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
6: فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
7: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط.
8: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

0: التقارير الحالية العملية راح تكتكا على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل. إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
6: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا qalam.co.in.
1: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: هذا شو تعمل؟ هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

تابعوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بلدة شقب السلام في النقب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أصيب شاب في نحو 20 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 25 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابة في الرأس. أصيب فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس بينما كان يقود دراجة كهربائية على شارع 65 قرب مفرق ميعامي، وتم نقل الفتى إلى مستشفى رمبام وهو يعاني من إصابات خطيرة. اندلع فجر اليوم حريق كبير في مجمع تجاري وعدد من المحال التجارية عند مدخل بلدة مجد الكروم، وعملت أكثر من 15 طاقم إطفاء وإنقاذ لساعات على السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى محال مجاورة قبل إخماده في ساعات الصباح، وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاعه. لقيت الشاب علي عيسى في 20 من عمرها من مدينة اللد مصرعها جراء حادث طرق على شارع رقم 6 قرب مفرق الطيبي، وكانت الفرق الطبية قد أقرت وفاتها في موقع الحادث، فيما تم نقل 6 مصابين آخرين أصيبوا بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة إلى مستشفيي بلنسون ومئير لتلقي العلاج. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان أعدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترحا لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي وصل إلى مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة تراقب تحركات العدو في مختلف المناطق وتعمل على الحفاظ على أمن إيران واستقرارها. نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال، وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران لكنها أبلغتها بوضوح أن وقف إطلاق النار انتهى. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام الشحن دون رسوم. ووفق المعلومات الواردة فإن الطلب الأمريكي جاء بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن في هرمز جاءت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة أوعزت لقيادة الجيش بتجميد جميع العمليات التي تعتبر حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة. ووفق المعلومات فإن هذه التعليمات جاءت بسبب خشية الإدارة الأمريكية التي تواجه تصعيدا مع إيران حاليا من أن تنجر إسرائيل إلى هذه المعركة بسبب عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان. أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أو بأي مكان. أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد.

0: مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.

0: لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1.39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1.12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1.29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3.19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35،
6: وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
7: في الاستنى منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، برق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: بس أمكور أمكور أمكور.
7: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
6: أمكور أمكور أمكور.
3: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
9: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
10: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.

0: لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من العاشرة صباحا. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل.
1: فيليه سنة منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
6: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بلدة شقب السلام في النقب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أصيب شاب في نحو 20 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 25 في منطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابة في الرأس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للإدارة المدنية أخلت خلال الليل 3 إسرائيليات من داخل مدينة أريحة بعد دخولهن إليها خلافا للتعليمات. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي بيّن أن دخول المجندة والإسرائيليتين جاء في إطار زيارات منفصلة، مشيرا إلى أن إحداهن كانت برفقة شاب عربي من داخل إسرائيل. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان عدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترحا لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في سلطنة عمان لبحث آلية مرور السفن في مضيق هرمز. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن اللقاء يأتي لبحث إنشاء آلية لتنظيم حركة الملاحة في المضيق وفقا لمذكرة التفاهم. نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على استئناف المحادثات مع إيران، لكنها أبلغتها

0: وضوح أن وقف إطلاق النار انتهى. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام الشحن دون رسوم. ووفق المعلومات الواردة فإن الطلب الأمريكي جاء بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الشحن في هرمز جاءت نتيجة تصرف صادر عن جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة أوعزت لقيادة الجيش بتجميد جميع العمليات التي تعتبر حساسة في جنوب لبنان بناء على طلب من الولايات المتحدة. ووفق المعلومات فإن هذه التعليمات جاءت بسبب خشية الإدارة الأمريكية التي تواجه تصعيدا مع إيران حاليا من أن تنجر إسرائيل إلى هذه المعركة بسبب عمليات عسكرية استثنائية في جنوب لبنان. أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج مسهلي مع زميل فرات نصار، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص بيجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8:05 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9. ألا فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام. صارلهم يومين يمشوا متأكير، يعني ماشيين حسب اتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. النية، هل تعلمون ما الجمع منها؟ النية في اللغة تعني القصد والحاجة أو توجه النفس نحو العمل، ويشيع جمع هذا اللفظ على صيغة نوايا، وهو جمع من غير قياس، والأدق أن نجمعها على نيات، تماما كما جاء في الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: وين المونديال؟
6: في ناس العالم.
5: أنا بحكي عن كأس العالم.
6: وأنا كمان، لأنه كل أخبار وتحليلات وأهداف والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية، عيش المونديال مع ناس العالم.
5: أي أيام؟
6: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال، واي واي واي، كونوا على السمع.

0: أهلا بكم من جديد مع برنامجكم، برنامج مساهلي عبر أثير راديو ناس، الموسم الثاني، الحلقة 77 ما بعد 100، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. وفي مواضيع وملفات هذا العدد، ما الذي يحدث مع الحي الذي تابعناه في أعداد سابقة في باقة الغربية وشركة الكهرباء والبلدية؟ ظهرت انتشار الخنازير البرية في البلدات العربية، وأيضا بعد عام من سرقة المحفظة الشرطة تعوض المواطن. إذن هذه المواضيع من متابعات ومن مواضيع جديدة تطرح لأول مرة، وكما يعني لاحظتم والآن تشاهدون أيضا عبر الأثير وعبر الفيسبوك بالبث الحي والمباشر بالصوت والصورة، أيضا ما يحصل بأننا نتابع عام وأكثر من عام كل ما يتعلق بالقضايا التي طرحت والمطروحة وما زالت مطروحة، على أمل أن نتوصل إلى حل. في طاقم برنامج مساهل لهذا العدد لهذا الأسبوع، في التحرير والإنتاج طاهر يونس وميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وكما دائما جواد العمري في الإخراج والتصوير. ودائما يمكن الاتصال للعرض مشاكل متابعتها ومرافقتنا لهذه المشاكل حتى الحل. الاتصال الآن على راديو الناس 046-11-6666-046-11-6666. وأيضا يمكن إرسال رسائل صوتية، نصية، فيديوهات، صور من كاميرات، وكل ما يتعلق بطروحاتكم وموضوعاتكم وملفاتكم على 054-515-117 054-515-117. وكما يعني ذكرنا في العناوين، سنكون بعد قليل مع متابعة بعض الملفات التي طرحت في السابق، وأيضا مع مواضيع جديدة.
1: من 2018 فات التأكيد على مجلس إقليمي البطوف، الآن بعده ما عملش ولا إشي، بخاصة بحارة دار عودة. الوضع عنا صعب جدا للغاية، البيوف فايض بالشوارع، جيران صاروا يتغاوشوا مع بعض من البيوف، هذا اللي فايض من الأزمة. يعني وين بدك تحط البيوف؟ يعني زي جورة بيوف، وين بدك تحطها؟
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة، إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: في ناس يعني اجتهدت، احنا بدنا نذكر أسماء من إني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكلة، وإحنا ما نتشكر يعني ما نشكر الناس، لا يشكر الله، وأنتوا يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل، يعني كمان إحنا نتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمرة. لو المشكلة يعني كانت صراحة كبيرة مش هوينة، يعني علينا منها سنوات كثيرة، والحمد لله إنه خلصت بطريقة سلمية من دون محاكم، من دون أي إشي، الحمد لله رب العالمين، هذا أهم إشي. إحنا
4: اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم إيديكم يا رب.
5: بعد ما تواصلت معك وفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقوله، أجوا شركة الكهرباء غيروا البوابة على أساس إنه نقدر نركب أخرى سيارة، والحمد لله رب العالمين صرنا نستنى كما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على أساس يدوا ركب السيارة إن شاء الله رب العالمين.
6: أشكر طبعا المحطة تبعتكم، إزاحت لي الفرصة اللي هي جعتني أصلا إن أنا أقدر أحكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع على الكل. أنا عم بدي أكمل الضغط من جميع الجهات، فأنا وصلت لحل الجذري حاليا، أعطوني إشور وافقولي على الدواء لست أشهر حتى لقدام، وإن شاء الله إنه ما بنحتاجه.
7: مسهل مع فرات مصر.

0: وفي فقرة المتابعة كما ذكرنا نعود إلى الوراء، الوراء شوي مش أشهر إنما لعام وربما أكثر، بعد سرقة محفظة لشاب كان قد يعني تواصل معنا، وبعد أن كان هذا الشاب وهو يزن إبراهيم قد يعني أوصل للشرطة توثيق كيف تم سرقة المحفظة، وهو كان يعني طبعا يعمل في محل تجاري، والكاميرات وثقت الشخص الذي لم يكن يضع اللثام على وجهه، وبالتالي يعني معروف من هو. والآن وبعد عام عادت يعني النقود التي كانت في المحفظة ليزن. أهلا يزن. يزن معنا، أهلا بك.
1: معك
0: رجعت المصاري؟
1: الحمد لله رجعوا.
0: بعد سنة
1: صراحة، بعد سنة للصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه؟
0: شو عاملين؟
1: أنا ناس شو عاملين يا عمي؟ أنا شو قصتي؟ فتحت المكتوب أنا عرفت إنه في إلي المصاري اللي انسرقوا مني في البريد، أنا أروح استمن، فتفاجأت. فقلت إنه الحمد لله فيش إشي بيضيع، الحق بيضيعش لما أنت بتطالبي بحقك وبتركض وراه. طبعاً الشكر لإلك وللطاقم اللي معك ساعدوا، فالحمد لله فيش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
0: وانت يزن كمان اهم من الشكر انه انت تابعت، انت كنت يعني مصر انك انت حقك يرجع لك. وانا متذكر تابعنا اكثر من مرة واخذنا الردود من شرطة اسرائيل اللي قالوا الموضوع قيد التحقيق قيد الفحص. وفقط نذكر المستمعين يزن والمشاهدين ايضا عبر الفيسبوك انه انت في تلك الفترة يعني وصلت للشرطة فيديو يوثق وجه السارق او المشتبه بالسرقة.
1: صحيح 100%، وحتى فترة بهاي الفترة أنا اتواصلت معك وحكيت معك، وكنت دائما بدي حقي، لأن أنا من شخصيتي أن أنا بتراجعش عن حقي لوين أصل، فعملت كل اللي بقدر عليه، والآخر الحمد لله يعني رجع حقي مثل ما لازم.
0: وهذا مهم طبعا انه الحق يرجع والاصرار، وبالذات اذا احنا نتوسع من هي يعني جنحة جنائية، سرقة محفظة، سرقة اموال، ولكن هناك اكبر من ذلك يحصل في مجتمعنا يزن، كل ما يتعلق جرائم اطلاق النار، كل ما يتعلق بالسرقات. فبالتالي انت تقول الاصرار حتى لو كانت الشرطة غير مهتمة وغير ملحة بتعاملها مع قضايانا.
1: صحيح 100%، وانا بدي اوجه رسالة من هون إنه صح أنا كانت قضية صغيرة ومبلغ مادي، بس أنا اللي بدي أقولكم إياه يا شعبنا يا شبابنا، كون عنا إصرار، كون عنا إصرار، خلينا هاي الجريمة والعنف نطلعها من مجتمعنا ونبثرها إن شاء الله. إحنا بإصرارنا كله راح يطلع إن شاء الله.
0: فعمليا الإصرار وهذا أهم شيء، وأيضا إنه مصرياتك مصاري الحلال وتعبك اللي أنت تعبت
1: مشغولك،
0: هذا أهم شيء. إذن
1: الحمد لله رب العالمين،
0: بالتوفيق، وشكرا كثير انك انت احطنا علما انه بالفعل رجعوا المصريات، وهذا اهم شيء.
1: لا تسلم تسلم،
0: شكرا عزيزي، شكرا يزن. اذا بعد عام رجعوا المصاري لاصحابهم، مصاري الحلال بتروحش. نذهب الآن إلى باقة الغربية، حيث وصل توجه من مواطن، كنا قد تابعنا هذا الملف في العدد السابق، يعاني من تأخير ربط المنزل بشبكة الكهرباء رغم أنه استوفى كل ما يطلب من أوراق وأوراق ثبوتية وكل ما يتعلق بهذا الأمر، والأمر تم تقديمه العام 2023، ودفع هذا المواطن جميع الرسوم المطلوبة، وكما ذكرنا التراخيص والنماذج وخاصة النموذج 4. وحسب الادعاء فإن شركة الكهرباء والبلدية تتبادلان المسؤولية، كل يقذف الكرة باتجاه الآخر، فيما لا يزال منزل هذا المواطن غير موصول بالكهرباء حتى اليوم. على الرغم من المراجعات المتكررة والتوجهات الرسمية ودون الحصول على جدول زمني واضح لحل المشكلة، تعقيب أو نأتي على عجالة تعقيبات

0: كثير طويلة ومطولة. نأتي على رجال تعقيب شركة الكهرباء على ذي بدء. حتى هذه المرحلة تم إيصال أو العمل كل ما يتعلق ب يعني عمل شركة الكهرباء، قمنا بواجبنا، ولكن لم يتم إتمام الأعمال، أعمال التطوير، التطوير البنى التحتية من قبل السلطة المحلية. أي أن من جديد شركة الكهرباء تقذف وتركل الكرة باتجاه بلدية باقة الغربية، وبالتالي لا يمكن دفن أسلاك الكهرباء تحت الأرض بسبب هذه البنى غير التي لم تتم حتى اللحظة. وأيضا شركة الكهرباء تنتظر الغرفة، غرفة الكهرباء من قبل البلدية أن تقوم ببناء هذه الغرفة، وبالتالي هذا الأمر أيضا يتعلق بتعبيد وفتح الشوارع في تلك المنطقة. إذا تم ذلك، تقول شركة الكهرباء، إذا تم إتمام وبناء هذه الغرفة، غرفة الكهرباء، وتم فتح وشق الطرق والشوارع، فإن شركة الكهرباء ستقوم بإتمام عملها. وتم طبعا إحاطة المواطنين في هذا الحي بكل ما يتعلق بهذه التطورات. حتى إلى هنا طبعا شركة الكهرباء ورد شركة الكهرباء. الآن نذهب إلى تعقيب بلدية باقة غربية، هو مطول الموضوع. تقول البلدية قضية ربط البيوت بشبكة الكهرباء في الأحياء الجديدة والمنظمة هي قضية بنى تحتية معقدة، ومن المهم توضيح الحقائق، حدود المسؤولية وتسلسل الخطوات التنظيمية، المسؤولية الحصرية عن ربط البيوت بشبكة الكهرباء، تخطيط الشبكة وتحديد المتطلبات الهندسية تقع على تق شركة الكهرباء. من جديد ركل الكرة باتجاه الآخر وليس طبعا على السلطة المحلية، ويقتصر دور السلطة المحلية على تخصيص المساحات العامة. طيب من شركة الكهرباء يا بلدية باقة غربية بتقولوا لكم وسعوا الشوارع، شقوا الشوارع عشان احنا نكمل شغلنا. أيضا في البند الثاني من هذا التعقيب المطول لبلدية باقة الغربية، في حال المذكورة كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى يدور الحديث عن خارطة مفصلة قامت السلطة المحلية بدفعها قدما بجهود كبيرة من أجل خلق إطار تخطيطي يتيح للمواطنين تنظيم وترخيص مباني قائمة بنيت في الماضي بدون تراخيص. الخارطة العينية التي تشمل منزل المواطن تمت المصادقة النهائية عليها فقط في شهر أغسطس 2023، وفور المصادقة على الخارطة سارع المواطنون لاستصدار تراخيص بناء قانونية، ولكن تم ذلك قبل استكمال التخطيط المفصل وإقامة البنى التحتية. أي من جديد ما تقول شركة الكهرباء. وأيضا في البنود هناك تغيير من متطلبات شركة الكهرباء، تقول بلدية باقة الغربية. وأيضا تقول السلطة المحلية لا تقف ولن تقف مكتوفة الأيدي، بل تفعل كافة الأدوات المتاحة لديها لسد فجوات تراكمت على مدار عشرات السنين. تجنيد الميزانيات والتخطيط، نجحت السلطات المحلية في العام الماضي بتجنيد ميزانية من وزارة البناء والإسكان لصالح دفع التخطيط المفصل للتنفيذ في عدد من الأحياء الجديدة. العمل للتلخيص أمام شركة كهرباء، تتواصل إدارة السلطة المحلية بلدية باقة الغربية والطاقم الهندسي بشكل دائم ومستمر مع مسؤولين كبار في شركة الكهرباء من أجل تقصير الجداول الزمنية. تعقيب مطول كان مفترض أن يكونوا معنا من ولكن لظروف خاصة امتنعوا عن ذلك من بلدية باقة الغربية، معنا المواطن، ولابد أنه استمع إلى رد شركة الكهرباء وأيضا بلدية باقة الغربية. أهلا بك،
1: حياك الله أخي فرات، يعطيك العافية،
0: يزيدك عافية. طبعا استمعت لما تقول شركة الكهرباء وما تقوله بلدية باقة، ركل للكرة من جهة إلى أخرى.
1: يعني عزيزي هذا اللي سمعته أنا على مدار 3 سنوات للأسف الشديد، كل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر بدون جداول زمنية واضحة. مع الأسف الشديد
0: نفس الكلام ونفس الردود، غرفة الكهرباء اللي لازم تنبنى، وهي الغرفة عشان تنبنى لازم شق شارع، والبلدية من جهة بتقول لك انه تمام اخذتوا تراخيص بس انتوا استعجلتوا تروحوا تاخذوا التراخيص لانه بعد البنى التحتية مش جاهزة، وحكي مماثل.
1: يعني هاي يعني مش الاشي مش مضبوط، يعني 100% انه احنا استعجلنا بالتراخيص. البلدية اصلا يعني واحدة من الشغلات اللي هي دفعتنا انه نستصدر التراخيص يعني عشان

0: عشان نعجل بشق والشوارع وإتمام البنى التحتية. يعني أنا بدي أذكر أسماء لناس من المسؤولين، يعني كلهم أنا بعلاقة طيبة معهم، بس البلدية دفعت بهذا الاتجاه إنه إحنا نكون بإصدار التراخيص عشان نعجل من شق الشوارع والبنى التحتية. فيعني هاي الدوامة أنا موجود فيها صار لي 3 سنوات صراحة، مش عارف أخذ جواب صافي وجواب اللي هو واضح لكل عمي سنة سنتين شهر شهرين بيكون عندك حل. ما فيش حل صراحة، يعني أنا بقول لك يا هاي بالضبط اللي وصلك هو أنا وصلني على مدار 3 سنوات.
1: طيب، وإحنا إحنا ما بنكتفي، إحنا يعني حاولنا أن يكون معنا حدا من البلدية ولكن الظروف خاصة، ولكن الأسبوع القادم إحنا مكملين، وأنا بدي منك أنت كمان تكمل بأنك أنت تتوجه للبلدية كل الوقت وبرضو لشركة الكهرباء على أساس نكمل بالمتابعة، بما أنه الأمر يتعلق بأمور أو إجراءات بيروقراطية تتعلق بتوجه بلدية أو تقصير من طرف دون الآخر، فهذا الأمر يعني بحاجة ويحتاج إلى المواكبة أكثر من أنه فقط ممارسة الضغط. فبالتالي بطلب منك خلال الأيام القريبة توجه كمان مرة البلدية على أساس نشوف شو بردوا عليك، وإحنا من خلال توجهك نتوجه كمان مرة. هذا الأمر بحاجة لنفس طويل.
0: صحيح أنا
1: يعني وإحنا معك.
0: أنا أخي فرات، أنا عندي باليومان تاعي في عندي تذكير أسبوعي، شركة الكهرباء بلدية، شركة كهرباء بلدية. يعني آخر قبل يومين تواصلت مع المهندس المسؤول من شركة الكهرباء هون، ونفس الجواب يعني موجود، حس إنه ما كاتب الجواب قدامه بكلية. طلع في هاي الحدر ترابولي غرفة الكهرباء هاي المركزية، نستنى في البلدية يحطوها.
1: هو بالأساس حسب رد شركة الكهرباء أنه لازم يكون الشارع مفتوح، شق الشارع، وأيضا إضافة إلى ذلك هي غرفة الكهرباء المركزية اللي.
0: بس مع يعني أخي فرات، شركة الكهرباء برضو عندها تتملص من المسؤولية.
1: واضح.
0: شركة الكهرباء أجت عرضت مخطط اللي هم ما دخلوش بالغرفة هاي، يعني كان بدهم يوصلوني مع الشبكة الحالية الموجودة، في شبكة بعيدة عني 100 متر، بس هم مرة واحدة غيروا التخطيط وصار يقولوا صار يلكوا باللوم أكثر على البلدية.
1: طب أخي في ظل هذا التعنت، وربما يمكن حطيت مصاري اللي هي تكاليف كثيرة وباهظة، ما فكرت بحل بديل الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ما يسمى بالسولاري؟
0: للأمانة يعني أخذت عدة
1: مقترحات
0: من ناس مختصين بهذا المجال. الإشي شوي مربوط إذا أنا بدي أستعمل سقف الدار بالفترة القريبة أو لا، فممكن أنه أنا أضطر أني أطور السطح يعني لزيادة مبنى أصدر ترخيص قريبا، فبدي أضطر أحل الطاقة الشمسية وأرفعها كمان مرة. يعني
1: خلال فحصك أغلى مش أغلى كمان؟ يعني هذا الإشي ممكن، يعني هذا الحل يعني بحكي عنه ممكن يساعدنا كلنا كمواطنين مش بس أنت.
0: أنا سألت عن التكلفة، ما يقارب 100,000 شيكل عشان أقدر أعمل طاقة شمسية لعندي للدار.
1: طب كل اللي عملته لحد اليوم عشان شركة الكهرباء وإيصال الكهرباء قد يكلفك؟
0: أكثر بكثير. أكثر بكثير، وللأسف كل ما حدا أجى اشتغل بالشارع بالطريق الموجود هاي كمان بيخرب الكابل اللي موجود اللي هو احنا موصلين له. يعني قبل اسبوع كان في عمل تطوير من مقاول معين، عمل يعني خلال الحفر يعني طب في الكابل وعمل برضه عمل
1: ضرر
0: بالمنطقة، واضطرينا نصلحه على حسابنا من جديد.
1: طيب حاليا احنا بدنا نضغط معك وبمساعدتك ايضا على البلدية على امل ان يكون في تحرك ولو يعني امل بسيط.
0: ان شاء الله يعني ما فيش حل ثاني يعني الصراحة.
1: أكيد.
0: شكرا جزيلا عزيزي. شكرا.
1: يعني معاك كل اوراق، معاك كل اشي قانوني ومعاك

وبالآخر بده يستنى كمان سنة كمان سنتين عساس يفوت على بيت اللي مبني بشكل قانوني، وبالآخر يتم هدم بيوت بدعاء بناء غير مرخص. طب شو يعمل المواطن العربي بالآخر؟ في لوم على الكل، بالأساس على المؤسسة، المؤسسة دور المؤسسة، الحكومات المتعاقبة، ولكن أيضا على السلطات المحلية نقدرش نقيم عنهن الحمل والدور. فاصل ونواصل.

0: صيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
10: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: عدنا إليكم من جديد ونستمر مع المتابعة. وأيضا في المتابعة قضية مواطن حاتم سبع مع بريد إسرائيل، كنا قد تابعنا هذا الموضوع في العدد الماضي. أهلا بك حاتم.
1: أهلا بك أخ فرات.
0: لنذكر فقط المستمعين شو المشكلة عشان بعدين نقرأ تعقيب شركة البريد.
1: المشكلة كانت من 7 سنين، كيف قلت لك إنه الوالد كان عنده حساب بالبريد مشترك مع أعضاء لبيت المسلم، وبعد وفاته طالبوا إنه بدهم الحساب الموجود بالبريد، ولكن قالوا له لا إحنا غش نعطيك القسم اللي لك كمشترك، قسم الثاني لازم الأولاد يقدموا مستندات وأوراق لنعطيه. فكنا نعطي المستندات الأوراق والملفات البديلية، وكل ما نعطيهم أي مستند بديلية حس الأرض كذا كان يجي يطلبوه بنمط معين، يعني بنمط مختلف، إنه أعطيناه ورقة أبيض وأسود بدنا إياها بالألوان، بعدين بدنا هوية المحامي بدنا إياها بالأبيض وأسود. يعني كل طلب يطلبوه بعد بيجي بيجددوه، فدائما احنا هيك كنا متابعين انه الملف اللي بنطلب بنعمله اكثر من مره وعده مرات. ف نعم وصلنا لها لدائلكم، ف تواصلوا معنا الصراحه
0: طب ده بس نحكي التعقيب بعد اذنك اخ حاتم. وكما يقولون في بريد اسرائيل، قمنا بفحص شامل، ومن هذا الفحص فهمنا بان تم طبعا شل ارسال كل الأوراق من أجل طبعا ضمان ومن أجل تثبيت الأمر، ومع ذلك لم يتم طبعا الدفع. وبناء على ذلك تواصلنا بشكل مباشر مع المواطن، ويعني فهمناه بما معناه ماذا يجب أن يعمل وماذا يجب أن يقوم به. بالفعل تواصل معك بشكل مباشر؟
1: الصراحة تواصلوا معي وطلبوا، يعني نرجع نقول نفس الطلبات. أنا لما حكيته معنا وبعثت كل المستندات اللي طلبوها وديناها للإدارة عندهم، وفعلا تواصلوا معنا ورجعوا لنا الطلب، بدهم حس الأرض يتحول من العربي للعبراني. فهون موجود، يعني أنا أسد أبعثه كمان مرة بس هو موجود، يعني بعثناه عن طريقه موجود، فطلبته كمان مرة أوكي بس نبعثه، يعني
0: لحق العيار لباب الدار ابعثه ورد عليه لأنه كيف حكوا أنه بيتصلوا معك، وبعد ذلك توجه لنا عشان نشوف كيف نكمل معهن. تمام
1: ماشي. احنا حاليا طلبوا حتى الأب وطلبوا ورائد وكل أسماء الإخوة أنه من أحد الشخص أنه يتحول لحسابه، موجودات السنتين ومع كل هذا، يعني نرجع نفس المحل نبعثه ونشوف شو بردوا.
0: ممتاز، وساعتها بتتواصل معنا.
1: أكيد أكيد.
0: شكرا لك حاتم.
1: لإلكم كثير مشكورين لك فرات، يعني مشكورين جدا.
0: شكرا لك. العافية. إلى هنا فقرة المتابعة. الآن نذهب إلى ملفات الجديدة والمطروحة عبر برنامج مسهلة والناس. ما الذي يحصل مع الخنازير البرية التي توسع من انتشارها من حيفا إلى البلدات العربية؟ فلم يعد الانتشار للخنازير البرية يقتصر على مدينة حيفا كما شاهدنا في السنوات الأخيرة، تشير تقارير وشهادات ميدانية إلى رصدها أيضا في عدد من البلدات العربية في الجليل وأيضا في وادي

0: مشاهدونا عبر الفيسبوك والتي نتحدث عنها الآن هي رصدت وتم توثيقها في لبعين إنجيدات، ومن هناك ينضم إلينا الشادي نابلسي. أهلا بك أخ شادي. أخ شادي معنا؟
1: معك
0: أخبرا. عم نشوف الفيديوهات، يعني عمليا هي موجودة بكثافة الخنازير البرية وما تقوم به بقلب حاويات النفايات.
1: كثافة وأحجام، يعني
0: وأحجام.
1: شوف اللي كنا صادف هذا الإشي، كان في عنا مشاكل سابقة بال 2018-19-20 على فترة 3 سنين أنا اشتغلت على الإشي إنه أحل هاي المشكلة. أنا ساكن بمنطقة حرشيل اللي أقرب على منطقة طرعان، جبل طرعان.
0: نعم. وعمليا انت بتقول حاولت تحل، هل كان هناك يعني بوادر لحلول او توجه او يعني جديه ومسؤوليه من السلطه المحليه؟
1: السلطه المحليه اشتغلت، بس كانت المشكله العائق الاكبر هو رشوت التيفا غانيم. كانوا عندنا المشكله انه هاي الحيوانات هن اللي حطوها بالجبل وهن معنيين انه الحيوانات تتواجد بالجبل. كان الحل وقتها ينقلوا الخنازير من الجبل الموجود عندنا جبل طرعان على جبل ثاني يستبدلوهن، ويجيبوا من جبل ثاني يحطوهن، وباخذ معهن فتره ليوصلوا على الدور. هذا هو الحل اللي كان.
0: طب يحطوا سياج، فحصت هاي الامكانيه؟
1: انا القدره وشو قوتهم بعرفش، انا توجهت لاكثر من حل. كان بدي فيه كان نقدر نعمل سياج على الحاويات اقل ما فيها على المنطقه الحرشيه، بعرف شو القدره ان يسيجوها، بس الاشي معاناه. يعني ما احنا كل يوم حاره كامله، كل يوم كل النفايات على الارض سطولي كلها تكسير سطولي. انت بتعرف يعني احنا كل شهر عندنا تبديل لسطوله الزباله. عندنا يعني المشكلة عندنا كمان مش بس خنازير، عندنا المواسم مقسم. أنا قبل مرة كنت معك على الراديو وحكينا على مشكلة بقر، كان البقر عندي بالدار. البقر عندنا بشهر 9-10، إسا عندنا الخنازير في النيس. إسا اليوم النيس موجودة بكميات عندنا بالجبل، الواويات يعني عندنا فوق غابي.
0: عمليا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، من خلال متابعتي لهذه القضية في حيفا، كان هناك بالبداية حلول أولية وهي وضع حاويات النفايات داخل صندوق حديدي. هذا الصندوق يمنع من الخنازير البرية بالصعود إلى فتحة الحاويات، وبالتالي أيضا اتخاذ نهج معين بقلب الحاويات وجعل فتحة الحاوية إلى داخل هذا الصندوق. ربما يعني أنا أعطيك هنا توجه ماذا يمكن أن تقوم به. طبعا احنا ننتظر أيضا رد مجلس محلي لبعين جدات، أنه مفترض هو اللي يعمل يمكن هذا العمل من خلال الحارات الموجودة وبالأساس القريبة من المناطق البرية.
1: أنا كان عندي توجهات لسنين لسلطات، وطلعت لمحلات أعلى من السلطات، من السلطة المحلية، بس ما وصلت لحالة يأس، ما وقفت التوجهات وبطلت أحكي. قلت منوصل يمكن عن طريق البرنامج عندك نقدر نوصل لمؤسسة معينة اللي تهتم بهذا الإشي. الإشي كبير، الإشي لو عملنا سياج حوالي السطل راح يكون في، إذا مش سطل داري سطل جاري، وإذا مش جاري الحارة اللي تحت الحارة ثانية. الإشي كمان بممتلكات، بزراعة حوالي الدار، بكثير شغلات حوالي البيوت نفسها، كثير الاشي فيه خراب.
0: طيب احنا سنتوجه للمجلس المحلي وايضا الى سلطة الحدائق والطبيعة في البلاد، لانه مسؤوليتها كما ذكرت على هذا الموضوع، وبالتالي في حال بدكم تنتشر هاي الخنازير بالجبل لازم تلاقوا حلول للمواطن او لمن يقطن ويسكن بالقرب من الحيز البري. نريد ان نشكرك.
1: لازم يكون تسييج.
0: اعتقد سياج وحل ممكن يكون بالفعل،
1: ولازم يكون توجه ولازم يكون شغل من المجلس المحلي. يعني المجلس لازم يشتغل على النقطة، لازم يعطي أكثر من هيك. حيوانات
0: نعم.
1: حيوانات تعشوف عندنا، في حيوانات اللي بتشوفها من شكلها بحالة بحاجة علاج. أنا شخصي توجهت لدكتور لبيطري، أعطيت تشوف القطط موجودة بالحارة، الأمراض اللي كانت موجودة فيها، ما كانش تجاوب من المجلس المحلي. أنا جبت دكتور على حسابي وأعطيت العلاج لهي القطط كلها المرمية بالجبال. في موجود الكلاب يعني بحاجة تدخل بشكل جدي، مش بس نحكي
0: إنه تمام بدنا حياة برية، ولكن متابعة

0: ويعني مرافقة الحياة البرية أيضا، ليس فقط أنه نقول أنه الحياة البرية موجودة حدنا. نريد أن أشكرك على هذه المداخلة الشادنة بلسي، سنتابع هذا الموضوع أيضا في عدد الأسبوع القادم. شكرا لك.
1: شكرا.
0: فاصل ونواصل.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 كيلو، شحر للتدهين 1 كيلو جرام 1.19 كيلو، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 كيلو، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 كيلو، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 كيلو، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 كيلو فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2/10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2/10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
9: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
8: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
9: السر بابداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
8: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق الطعم.

0: وفي بذور الخير نسلط الضوء على هذه القامات وبذور الخير في مجتمعنا العربي، منهم من يعني يعمل ليل نهار من أجل أن يصل ويحقق الذات ويحقق الحلم. ومن بين هؤلاء دكتور هبة مجادلة من باقة الغربية، وهي باحثة في علم النفس التربوي. أهلا دكتور هبة.
1: أهلا فيك.

0: استاذ
1: فرات،
0: لك وجميع المستمعين.
1: يعني احنا اخترنا نحكي معك لانه بالفعل عندك مسيره علميه ملهمه لشبابنا وشاباتنا.
0: صحيح.
1: كيف بلشت؟
0: الحقيقه بلشت من شغفي بالمدارس وبالاطر التربويه، انه نوصل للطلاب لصحتهم النفسيه السويه والجيده. فبلش الشغف انه ناثر بالمدارس عند الطلاب، ومن هون بدات علم نفس لقب اول وعلم نفس تربوي لقب ثاني، وكملت من لقب ثالث دمج بين التربيه وبين علم النفس. من هون بدات المسيره. وحقيقة بهذا المحل اللي عن جد الإنسان بيشعر فيه اكتفاء على أساس إنه يعمل تغيير بمجتمعنا ولو كان بسيط.
1: وبتحس فعلا من مكانك، من مقامك، من مكان وجودك إنه بالفعل بتغيري وبتأثري؟
0: طبعا، إحنا كأخصائيين نفسيين بالأساس هو شغلنا إنه نغير إحنا بكل الظواهر المجتمعية اللي بتصير اليوم بالآونة الأخيرة. في كثير ظواهر اللي احنا بنقدر نعالجها عن طريق اطر المدارس بارشاد المعلمين الاهالي وكمان علاجات نفسيه للطلاب. يعني اكيد هذا محلنا، لانه لحد 18 سنه الطالب بيكون بداخل اطار مدرسي، وهي فرصه عن جد ذهبيه انه احنا نشتغل على مهاراته وكمان مهارات المعلمين بنفس الوقت.
1: وعمليا كيف بتشوفي مثلا هاي المسيره العلميه اللي بنحكي احنا على اكثر من لقب واللي طالت كثير سنوات، كيف ممكن بالفعل تتطبق على ارض الواقع؟
0: طبعا احنا بالمسار الدكتوراه اللي قمنا فيه باللقب الثالث هو بحث بالاساس. البحث هو نظري اي نعم، ولكن بتناول خطه عمليه اللي احنا بنعملها مع الطلاب بنقوم فيها. احنا بشغلنا كمان بنتطرق للجانب التنظيمي بداخل المدرسه، يعني احنا بنشوف اي طرق احنا بنقدر ناثر على الطلاب من خلال المعلمين ومن خلال الاهالي. فاحنا بنقوم بارشاد للمعلمين، كمان ارشاد مش بس الطاقم التربوي بشكل فرداني وبشكل استكمالات، وكمان للاهالي. يعني جلسات فردانيه مع الاهالي حول تقبل اولادهم، ان كان في عندهم صعوبات معينه، صعوبات تعلميه، حالات خاصه، مثلا مرحله المراهقه كيف تمرق بامان، كيف يواجه المجتمع على كل السكيلز اللي من ناحيه اجتماعيه ومن ناحيه تعليميه وكل هاي الامور. فطبعا يعني احنا اخذنا بالبحث مثال بسيط 188 طالب. احنا كان لنا عينه جيده جدا نفحص كيفيه العمل مع الطلاب من جانب المعلمين والاهل باي طريقه تطبق على ارض الواقع عند طلابنا.
1: وشو بالنسبه لك الخطوه القادمه؟
0: احنا بنشتغل حاليا على انه نطور البرنامج اللي احنا عملناه، لانه احنا عملنا انترفنشن او خطه تدخل معينه للطلاب. فحصنا تاثير البرنامج اللي احنا بنعمله، شفنا البرنامج اللي احنا بنعمله كثير في له صدى، فاحنا بدنا نعممه على المدارس. طبعا هذا كمان وزاره التربيه والتعليم طلبت هذا الشيء بدايه المسيره، فاحنا بدنا نعممه على المدارس. واحنا عن جد بنطمح انه المعلمين يكونوا بمكان ذو معنى ويظلوا بمكان ذو معنى، لانه اليوم التاثير على طلابنا هو بتعرف من كل عالم السوشيال ميديا وكل هذول الناس المؤثرين اليوتيوبر وكذا. فاحنا بدنا نحافظ على مكانه المعلم، واحنا من مكانتنا كاخصائيين نفسيين احنا بدنا نرافق المعلمين، نعزز التطور عندهم الذاتي عشان يقدروا يجوا للطلاب مع تاثير. فاحنا بدنا ناثر على طلابنا من خلال المعلمين، وهون وظيفتنا نطور داخل كل معلم هذا الاخصائي النفسي الصغير او اللي بيقدم اللمسات اللي له للطلاب. هذا الهدف من منطلق انه احنا كل واحد فينا وهو صغير اكيد بيعلق بذهنه معلم معين اللي اثر عليه حياته سلبا او ايجابا. فاحنا عن جد نطمح لهذا المكان. في كثير يعني حالات عن جد ملهمة احنا بناخذها من ارض الواقع، قديش المعلم له تأثير على الطالب لكل مدى حياته. فمن هذا المنطلق،
1: ومن هون شو رسالتك لمن يستمع لنا الان من الشباب؟
0: رسالتي للشباب انه كل واحد يروح على مكانه اللي هو شايف نفسه فيها بيقدر يأثر. فرسالتي بالذات بالمحل اللي انا فيه اللي بقدر على الاقل أأثر فيه هو المعلمين، اللي المعلم اللي بده يروح على اطار تربوي من جيل روضة لثاني عشر، مهم جدا يروح على النطاق هذا هو شايف حاله عن جد بقدر يأثر، شايف حاله بحب هاي المهنة، لانه اليوم هاي المهنة فيها كثير تحدي المعلمين. فرسالتي لكل حدا بده يفوت بسلك التربيه والتعليم، يفوت عن شغف، يفوت عن حب، ومع صبر، ومع كمان شو بيقولوها سيلف استيم عالي، تطور ذاتي عالي، لانه عن جد المعلم لازم يكون محصن نفسيا قبل ما يفوت على هذا المكان، لانه اليوم في كثير تحديات عند هذا الجيل.
1: ونحن سنتابع هذه المسيره وكل المسيره من بذور الخير في مجتمعنا. دكتور هبه مجادله، باحثه في علم النفس التربوي، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، اهلا وسهلا، شكرا لك.
1: بهذا نصل

ختام هذه الساعة وهذا العدد من برنامج مسهل، كان معكم في التحرير والإنتاج طاهر يونس وميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في الإخراج والتصوير. إلى اللقاء.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: وفي هذه النافذة المونديالية الرياضية، المونديال يقترب من النهاية، وبالتالي بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر مع الفرق ومع المنتخبات المتأهلة. وهذا المساء أو ما تبقى في الجعبة يعني مباريات، ولكن توقيتها لا يتناسب مع توقيتنا، ولكن هناك من يسهر. وأول هذه المباريات النرويج ضد المنتخب الإنجليزي هذا المساء أو هذا الليلة، هاي الليلة الساعة 12. فادي مصطفى،
3: تحياتي فرات نصار. النرويج طبعا أنا من إنجلترا، النرويج مع 83، التعادل 53، إنجلترا حصة الأسد مع 91. طبعا بعد إخطاء البرازيل النرويج راح تيجي لمواجهة بثقة كبير وإيمان بقدرتها على الإطاحة بإنجلترا. كمان في المقابل المنتخب الإنجليزي حقق فوز كبير على المكسيك في دور 16 في الإزتكا الصاخب، وهو مؤمن أنه راح يكمل الطريق. الأنظار راح تكون مواجهة طبيعة الحال صراع مترقب بين إيرلينغ هالاند وهاري كين. بنحكي فرات على اثنين من أفضل المهاجمين في العالم، بس التوقعات تشير أن الحسم راح يجي خلال 90 دقيقة ولا لا أو تعادل. وأنا باعتقادي يعني مع كل احترام إلى هالاند ولا كين، لأنه جود بيلينغهام هو راح يكون كلمة السر. شوف هذا اللاعب قدم وسط، طبعا هو وسط مدريد، وسط
2: عم بيثبت حاله من جديد بعد ما اختفى،
3: صحيح، والهدف الحاسم اللي سجله. باعتقادي هو راح يكون الكلمة الفصل اليوم، والفوز سيكون من حصات إنجلترا.
2: الأرجنتين وسويسرا في ساعات الفجر الساعة 4.
3: كل العالم العربي مع سويسرا اليوم. الأرجنتين 1-60، التعادل
2: لو مين بلعب ضد الأرجنتين راح يكونوا مع مين
3: بلعب. صحيح، سويسرا 75. طبعا الأرجنتين حققت واحدة من أكبر ريمونتادا في كأس العالم بعد ما قربت تأخرها 3-2 بكانت ليونيل ميسي الأسطورة على مصر. ما ظهرت بطل العالم حتى الآن في أفضل
2: لمساعدة الحكم.
3: طبعا انت بتقول وكثير ناس بتقول، طبعا ما ظهروا للامانه في افضل مستويات، عانوا امام الراس الاخضر، عانوا امام مصر. سويسرا اكثر هيك قوه وتنظيم، يعني اتوقع يكون ضغط كامل على
2: الفوز الارجنتين. تقول
3: بعدني ما قلتش، انا بقول انه اذا تاخر الفريق اللي تاخر هدفين حتى 78 وميسي عانى، كمان اليوم ممكن يعانوا. السؤال اي صدام راح يكون؟ شوف في الاسلوب الهجومي اللاتيني السريع مع الانضباط السويسري، مش دائما كل الواحد زي الساعه السويسريه بيشتغلوا صح، وانضباط هذا معروف طبعا عنهم. اذا كانت اغلاق للمساحات ويعني افساد ايقاع هذا اللاعب او محاوله جر المباراه لركلات الترجيح، لن اتفاجأ من مفاجاه. أما على الورق الأفضل الأرجنتين ستفوز.
2: طيب ونحن سنتابع. فادي مصطفى شكرا جزيلا لك،
3: حياتي إلى اللقاء.
2: اللقاء.
0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
4: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
6: الآن في وينر ربع نهائي من

0: المونديال، النرويج ضد انجلترا والارجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع او بالخليوي، وممكن تربح.
1: اذا بتبعتش
2: اكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بلدة شقب السلام في النقب. تم نقل المصاب إلى مستشفى سروكة لتلقي العلاج. أصيب شاب في نحو 20 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 25 في منطقة النقب. وتم نقل المصاب إلى مستشفى سروكة وهو يعاني إصابة في الرأس. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة للإدارة المدنية أخلت خلال الليل 3 إسرائيليات من داخل مدينة أريحة بعد دخولهن إليها خلافا للتعليمات. وأوضح الجيش أن التحقيق الأولي بيّن أن دخول المجندة والإسرائيليتين جاء في إطار زيارات منفصلة، مشيرا إلى أن إحداهن كانت برفقة شاب عربي من داخل إسرائيل. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية أن فريق التفاوض الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيدي فانس سيواصل اليوم في سلطنة عمان محادثاته مع الجانب الإيراني. وأضافت الشبكة أن الوفد الأمريكي يضم أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص تيف ووتكوف إلى جانب جاريت كوشنر. يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي في سلطنة عمان لبحث إنشاء آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم. من جانبها، نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان أعدت بالتعاون مع خبراء قانونيين

0: مقترحا لإدارة المضيق في وقت نشرت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإداراته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام حركة الشحن دون رسوم. ويأتي ذلك بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الملاحة في المضيق نفذت بتصرف من جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. أعلنت السلطة الأوكرانية ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة كييف إلى 10 أشخاص بينهم طفل. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت لتصنيع الطائرات المسيرة في كييف إلى جانب مواقع في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: طازجة فيشة باكات كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلب 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
6: فخاد دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
8: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
7: وين؟
8: رايحين على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
7: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
8: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
9: بس أمكور.
10: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على 100 من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: قوليلي، وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحه هاي الدقه، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
4: السر بابداع الشيف، كل حبه بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا، طعم يستحق التوقف.
5: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 11 7 في كل فروع اوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك اوبتينايز.
0: اوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: NGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14 7. خاضع لشروط الامتياز.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن إيران سترد على مقتل والده علي خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا ويشمل أيضا الثأر لجميع القتلى في الحرب. كما أشاد خامنئي بمشاركة عشرات الملايين في مراسم التشييع التي أقيمت في إيران والعراق وفق بيان صادر عنه. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية أن فريق التفاوض الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيدي فانس سيواصل اليوم في سلطنة عمان محادثاته مع الجانب الإيراني. وأضافت الشبكة أن الوفد الأمريكي يضم أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ووتكوف إلى جانب جاريت كوشنر. يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي التقى نظيره العماني بدر البوسعيد في سلطنة عمان لبحث إنشاء آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم. من جانبها نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان أعدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترحا لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. إلا ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام حركة الشحن دون رسوم. ويأتي ذلك بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الملاحة في المضيق نفذت بتصرف من جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. وفي الملف اللبناني، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارة بطائرة مسيرة على بلدة مجدلزون جنوبي لبنان، كما أفادت بتنفيذ غارتين بطائرتين مسيرتين على بلدة تبنين في الجنوب. أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة كييف إلى 10 أشخاص بينهم طفل. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت لتصنيع الطائرات المسيرة في كييف إلى جانب مواقع في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. أحوال الطقس. يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. ختام النشرة، في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فيليه سنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
6: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
7: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
8: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
7: وين
8: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات VR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
7: واو، عن جد خلينا نروح هلا.
8: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة، نظارات VR تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
5: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب.

0: حب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فيليه سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيبت شابة في 35 من عمرها بجروح خطيرة ظهر اليوم إثر تعرضها لحادث قارب بالقرب من شاطئ ليدو في منطقة طبرية. وبحسب طاقم قارب الإسعاف البحرية التابع للنجمة داود الحمراء، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن السيدة أصيبت بمروحة محرك أثناء وجودها في المياه، وتم نقلها إلى المركز الطبي بورية لاستكمال تلقي العلاج. أعلن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي أن إيران سترد على مقتل والده علي خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا ويشمل كذلك الثأر لجميع القتلى في الحرب. وأشاد خامنئي بمشاركة عشرات الملايين في مراسم التشييع التي أقيمت في إيران والعراق وفق بيان صادر عنه. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية أن فريق التفاوض الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فان سيواصل اليوم في سلطنة عمان محادثاته مع الجانب الإيراني. وأضافت الشبكة أن الوفد الأمريكي يضم كذلك وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر. يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عرقجي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي في سلطنة عمان لبحث إنشاء آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم. من جانبها نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان أعدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترح لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشأن هجوم واسع غير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز فضلا عن فتح جميع المسارات أمام حركة الشحن دون رسوم. يأتي ذلك بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الملاحة في المضيق نفذت بتصرف من جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. في الملف اللبناني، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارة بطائرة مسيرة على بلدة مجدلزون جنوبي لبنان، كما أفادت بتنفيذ غارتين بطائرتين مسيرتين على بلدة تبنين في الجنوب. في أوكرانيا، أعلنت السلطات ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الصاروخي الروسي على العاصمة كييف إلى 10 أشخاص بينهم طفل. وأعلنت من جانبها وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت لتصنيع الطائرات المسيرة في كييف إلى جانب مواقع في مقاطعة أوديسا جنوبية أوكرانيا. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. ختام النشرة، كونوا بخير.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة.

على 103.3. وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب بتعرفك بالتربية دايما منرتب أمورنا ومخططاتنا، منعرف وين بدنا نعلم الولد يمسك القلم، وين يقيم الحفاظ، وين ينام لحاله. بس في صفحة بكتاب التربية منضل نقلبها ونقول بعدين بعد بكير، ولما تفتح بوجهنا فجأة بصيبنا ارتباك مش طبيعي. هالصدمة الصغيرة بتصير لما الولد يسألنا فجأة وبكل براءة وسهولة: ماما أنا من وين إجيت؟ بهاي اللحظة بالذات منحس دقات قلبنا صارت أسرع، وصرنا نتطلع يمين وشمال نتأكد إنه ما حدا سمع، وممكن نصير نضحك ومنصير ندور على أي حجة بالدنيا عشان نغير الموضوع ونتهرب من الإجابة. قبل يومين حضرت فيديو على السوشيال ميديا صدمني بصراحة، ما بدي أذكر بأي بلد صار. شخص كان لابس أواعي تنكر لشخصية الأولاد بحبوها وإلها علاقة بالمونديال. الشخص هذا كان حامل طفل صغيرة أخذها على المطعم من ورا، كل الأهل كانوا ملتهيين باللعبة، وقعد على الكرسي حطها بحضنه، بلش يتحسس جسمها. البنت هيك بلشت تنزل عنه، فجأة بديوا الكل ييجوا، يعني لأنه استفادوا للبنت وإجوا وهجموا عليه. حدود جسمي وين بنفع أمسك إيد حدا ومع مين بنفع أمشي، هذا كله جزء من التربية الجنسية. بس للأسف الخوف من أسئلة أولادنا والتوتر من مصطلح التربية الجنسية بخلينا مرات إنه نضيع فرص ذهبية لنبني معهم جسر أمان وثقة، ونكون قريبين منهم ونكون بير أسرارهم. هذا الموضوع حكينا عنه بحلقة سابقة من احتواء، واليوم كمان رح نحكي عنه من وجهة نظر شخص مهني آخر، وكمان رح نكمل معاها بالحلقة الجاي، لأنه حسب رأيي هذا موضوع جدا مهم للأهل ممكن يتغافل عنه وما بعطوا حقه بالشكل الصحيح بسبب الخوف من أسئلة أولادنا والتوتر من مصطلح التربية الجنسية. ومع بعض رح نحكي عن هذا الارتباك العفوي اللي بيصير بكل بيت، ورح نحكي بوضوح، رح نعرض مواقف مختلفة منمر فيها واللي ممكن ما عندنا الأدوات الصح للتعامل معها، ورح نفهم ببساطة إنه الموضوع مش قصة محرجة ولازم نتجاهلها، بل هو حماية ووعي بيبدأ من جيل كتير صغير. وبسعدني جدا نحكي بكل حب وثقة وترفقنا في المشوار بالحلقتين سيدة ياسمين حرب، أخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين أهلا وسهلا فيك معنا بالحلقة.
2: أهلا روان،
1: الله يسعدك. طيب ياسمين، موضوع التربية الجنسية ممكن يكون شوي موضوع تعنقول حساس عند كتير أشخاص، مرات بتصير معنا إنه كمشهد معين اللي ممكن إحنا بنعرفه كأهل أو كأشخاص بالمجتمع عنا، ممكن الولد بيسأل بقمة البراءة سؤال معين وإحنا بنفوت هيك بحالة طوارئ. فتعال نبدأ هيك من الجذور. وأنا شخصيا يعني بتابعك على الإنستغرام وبحب جدا محتوى صفحتك، بس مرات بتعرفي بفوت بقرأ تعليقات وبقول واو، لو أنت رح نضل نفكر بهاي الطريقة، لأنه يعني طريقة شرح اللي هي جدا واعية ومحترمة ومن مختصة، ومع هيك الهجوم موجود. وبفكر أنه السبب ممكن بديش هيك عامي، بس ممكن يكون قلة الوعي لمفهوم التربية الجنسية. فتعالي نبدأ حلقتنا من هون قبل ما نتعمق أكتر بتفاصيل شو يعني تربية جنسية.
2: التربية الجنسية رأسنا لوين بروح؟ أغلبنا مباشرة تفكيره بروح للجنس، وكأنه التربية الجنسية هدفها إنها تعلم الأطفال كيفية ممارسة الجنس. بالحقيقة لا، هذا جزء كثير صغير من الموضوع. يعني إذا بدي أعطيه نسبة ممكن 2%، تخيلي فعنا 98% أشياء تانية. إحنا بنحكي عن كيف نتعامل مع الطفل من أول يوم بينخلق فيه، كيف الطفل بيشوف جسمه، كيف بيحترمه، كيف إحنا بنحترم جسمه، وين بنغير له الحفاضة، كيف بنحكي معاه عن أعضائه، كيف نعلم الأطفال يحكوا لا، يطلبوا المساعدة، حتى الثقة والعلاقات الآمنة مع الناس، هاي تربية جنسية. فتخيلي أنت اليوم إذا بدي أعطي أمثلة، لما الطفل يتعلم يسمي مشاعر

0: بتاعه هاي تربية جنسية. لما الطفل يتعلم انه جسمه له وخصوصيته له هاي تربية جنسية. لما يعرف انه من حقه يشكي لا هاي تربية جنسية. فالاساس كتير بعيد عن شو احنا بنفكر. بس احنا بنخاف من المصطلح كمصطلح.
1: طيب في كتير اشياء اللي احنا بنعملها بالبيت اللي احنا ممكن نعتبرها كمان عادية. كمان الولد مثلا تنقول يضل مثلا بملابس الداخلية بالصالون او عند دار السيد, او مثلا الولد يفوت يتحمم مع ابوه او البنت تفوت تتحمم مع امها. يعني هاي امور كمان هي جزء من التوعية والتربية الجنسية صح؟
0: صحيح 100%.
1: في قصص اليوم وتفاصيل اللي موجود اليوم كيف الولد يتعلم كمان حدود جسمه, واغاني حتى كمان انه الولد يعرف حدود جسمه, مين مسموح يلمسني مين لا, وين مسموح حدا يسلم علي, كيف اسلم عليه. كل هالامور كمان هي من الوعي صح؟ هذا المفهوم
0: 100%. وإذا بنحكي للأهالي اليوم هل في 1-2-3 نعطيه لكل الأطفال لنفس العمر, بيكون الجواب أكيد لا, لأنه التعليمات تبعتنا والأدوات تبعتنا بتختلف حسب الجيل. يعني اليوم إذا أنا بدأ أحكي عن طفل عمره 2 عم يمشي بالبيت بملابس داخلية أو حتى بدون ملابس عشان يكتشف جسمه ويكتف أعضائه, هل أنا رد فعلي بتكون ياه أو لا أو تعال أو لا؟ الطفل هون بده يتعلم الخصوصية, بس كمان بده يتعلم كيف يكتشف جسمه وإيش يعني إني أنا لأول مرة من دون حفاظة. تمام؟ هذا بيفرق كثير عن طفل عمره 6 سنين عم بيمشي بالبيت من دون ملابس. قد يكون مؤشر لشيء ممكن يكون عندنا علامة سؤال ليش بتتغير؟ لأنه كل مرحلة عمرية في إلها أدواتها. فبجيل 2 بده يكتشف جسمه, بجيل 5 سنين بدنا نعطيه أكثر خصوصية, بجيل 10 سنين المفروض 100% يكون فاهم إنه هو مش لازم يمشي بالبيت من دون ملابس. فإذا صار عنا هيك سلوك هذا مؤشر بيحكي لنا رسالة ثانية وراء هذا السلوك.
1: طب إذا نحكي على روتين, يعني في قواعد وأدوات عملية اللي إحنا لازم نطبقها في روتين البيت عشان نساعد الولد إنه هو يفهم أكتر هذا المفهوم, وكمان عشان يرسم حدود صحية لجسمه.
0: صح 100%. أول إشي بنبلش من عمر الصغير روان نحدد الأشخاص اللي بيساعدونا باستخدام الحمام, بتغيير الحفاضة أو حتى باستخدام الحمام. وهدول الأشخاص كل ما كانوا معدودين على الأصابع, كل ما كانوا 5 أو أقل كل ما كان أحسن. ماما بابا تيتا إذا عنا حدا ساعدنا, أو إذا في الحضانة أو بالزوضة, وشخص خامس اللي هو هذا بيكون احتياط في حال عدم وجود الماما والبابا والتيتا, والشخص الرابع اللي احنا حددنا. فأول إشي عنا أشخاص محددة لحتى تساعدنا بالحمام ولحتى تغير لنا ملابسنا. ثاني إشي عنا إنه نعرف إنه لما ندخل على الحمام, لما حدا يدخل على الحمام لازم ندق الباب. نفتح الباب ونضلنا داخلين لأنه في عنا
1: مهم. بدي أوقف هنا ياسمين أنا, لأنه كمان كتير أولاد بيروحوا على الروضة, وللأسف بتصير يعني مواقف كتير مع الأهالي إنه الأولاد بيفتحوا على بعض الحمامات, الولد ما بيكون صح. فاهم شو الإشي المسموح والممنوع لأنه ما بيكون محكي على هذا الموضوع. فقديش مهم ينحكي على هذا الموضوع إنه يفهم إنه لا مش مقبول إنه حدا يدخل عليك ويشوف جسمك وأنت بالحمام وأنت بالروضة مثلا, زملاء بيصيروا يفتحوا على بعض وكل هالأمور. فقديش هذا الإشي مهم إنه ينحكي عنه.
0: كتير مهم. بس روان كمان عشان كتير بيجيني تليفونات من المدارس انه في ياسمين شفنا بالحمامات اطفال عم بيشلحوا بعض الملابس وعم بيشوفوا اعضاء بعض. وهاي المكالمات روان هي مش قليلة, معظم المدارس بتشكي من نفس الموضوع. وتعي نرجع خطوة لورا ونقول طب ليه الطفل بالسليقة عنده فضول يعرف عن الاعضاء ويشوف الاعضاء؟ طب احنا بما انه عنده فضول خلينا نشبع له الفضول من عمر صغير, من عمر 2 نحن نبلش نفرجي رسومات على الورق, قصص, العاب. اليوم في العاب مع اعضاء تناسليه اللي هي بيبي يعني اطفال. احنا ما عن أعضاء مختلفة عن أعضاء كبيرة, لا إحنا نحكي عن إشي كبير هيك بريء وفقط نشبع الفضول. فعشان إحنا ما ندخل على دائرة إنه لا عمالهم بيشفوا بعض أوعيهم, عمالهم بدخل مع بعض على الحمامات. تعالي من عمر صغير من عمر 2 بنجيب أوراق عمل ورسومات ونقول الفرق بين الولد والبنت, والبنت عندها أعضاء مختلفة عن الولد, الولد عنده أعضاء مختلفة عن البنت, عشان أنا أشبع الفضول. لأن اليوم أنا إذا بحكي لك تعالي عندي على البيت, أقعدي بالبيت 3 أيام, شايفة كل الغرف هدول بدخليهم, بس في غرفة هناك بالزاوية ممنوع تقربي عليها. بصير عندك روان ردة فضول انك بدك تدخلي على الغرفة اللي بالزاوية.
1: صح مزبوط, هذا الولد عنده حب استطلاع. مزبوط. بس ياسمين احنا بمجتمع بعده هالقد صعب علي يتقبل هذا الموضوع, وللأسف هذا الاشي عم نشوفه احنا. يعني في حالات اللي هي عم بتصير اليوم زي ما انت قلت قصة الحمامات, عم بتصير حالات اللي هي الولد يعني بيجي بيسأل الام ممكن او الاب بيصير يتأتئ, بس تكبر بتعرف. وللأسف بيكون في تداعيات لهذا الموضوع, اذا كان اعتداء, اذا كان في تحرش, اذا كان في والولد مش فاهم شو عم بيصير. وانا هذا الاشي حكيته بالمقدمة لما عرضت قصة الطفل اللي اخذها اللي كان على السوشيال ميديا, لانه الطفل نفسه مش واعي لهي الامور ومش عارف انه انا بينفع اروح مع هذا الشخص او بينفعش اروح مع هذا الشخص ومن هذا الشخص. وقبل يومين كمان في فيديو اللي انتشر واحد في نص النهار اخذ بنت حملها ومشي.

0: البنت ما صرخت ما عملت ولا إشي. أنا بسأل هون الهدف مش التخويف، هون الهدف بدنا نقول إحنا إنه لا، هون في هذا موضوع لازم ينحكى عنه. هذا إحنا مفروض نكون زي ما أنت قلتي بأدوات اللي هي بسيطة، أدوات اللي هي بريئة، اللي إحنا نوعي الولد بأدوات اللي هي جدا بريئة، مش شرط نحكي بلغة اللي هي للكبار ولغة اللي هي تقيلة. في إذا ما في أدوات عند الأهل دائما مفضل نتوجه عند الأخصائي الموجود بالمنطقة، ممكن يتوجه لك للصفحة ويشوفوا التفاصيل هاي. لما احنا بنحكي على موضوع اجى الولد بغتني بسؤال معين، طيب اجى سألني عن جسمه بنص السوبر، هيك خطر عباله الولاد بيحبوا يتفننوا بالأسئلة فجأة بنص السوبر او قدام العيلة، واحنا ممكن تلقائيا بننصدم وجهنا بقلب احمر، ممكن يعني ننحرج من الاشي. شو الرد المناسب اللي الام او الاب مهم يعملوه بهاي اللحظة بالذات عشان يسيطروا على ارتباكهم وما ينقلوا الخوف والتوتر للولد؟
1: كثير حلو السؤال دوان. أول إشي بنعمله بالعادة لما يجينا سؤال اللي هو مفاجئ، والله إحنا قاعدين عند تيتا وتيدو ففجأة سألونا سؤال اللي بنفعش هلأ نجاوب عليه، إذا صار هيك معانا نطلع بالولد بنقول له حبيبي ما أحلى سؤالك، كثير حلو سؤالك، خلينا ماما بس نروح البيت رح أجاوبك عليه. تمام؟ شو عملنا هون؟ ما خوفنا وما وترنا الجو، وبنفس الوقت ساعدنا حالنا، أنقذنا حالنا من الإحراج اللي ممكن يصير أمام العائلة. هذا في حال صار أي سؤال مباغت بمكان مش مناسب.
0: حلو، مش نيجي نقول شو هذا السؤال وعيب، يعني ما نعطي رد فعل اللي هو مبالغ فيه أو هيك ممكن
1: 100%. أو تعرفي روان، حتى اليوم إذا أنا مثلا قاعدة على المجلة عم بجلي وفجأة هيك السؤال إجاني وأنا عن جد ما كنت جاهزة نفسيا لإله، فأنا بقدر أحكي نفس الإشي، حبيبي ماما كتير حلو سؤالك، معلش أخلص اللي بإيدي وأجي أجاوبك. دائما في مخرج جوان، دائما عشان ما ننحط
0: بالزاوية. طيب ياسمين، إذا أنا بدأ إيش أعلم، إحنا رح نحكي إسا بالقسم الثاني، بس بدأ أشدد شغل أنت ذكرتيها إنه اللغة والرد تبعنا بيختلف من الأجيال، صح؟
1: 100% طبعا.
0: توجهنا يعني لولد اللي هو صغير مختلف عن ذكرتي أنت عمر سنتين مثلا، مختلف عن جيل 6 سنين، في كل التفاصيل مزبوط؟
1: 100%. أول إشي الأساسيات بالتربية الجنسية هي نفسها، بس المعلومات والتوسع هو اللي بيختلف معانا. يعني بجيل السنتين احنا بنحكي عن اسماء الاعضاء التناسليه والفرق بين الولد والبنت، ان الولد له اعضاء مختلفه عن البنت. جيل الثلاث سنين بنبلش نحكي بانه ممكن البنت لما تستخدم الحمام لازم تقعد، بس مثلا الولد بيقدر يقعد او يوقف بسبب فتحه البول وين موجوده. بجيل الاربع سنين بنبلش نحكي عن الحمل، اذا الطفل بيجي بيسالنا
0: هذا رح نحكي عنه اكثر احنا بالقسم الثاني. بس بدي اسالك ياسمين تكمله للسؤال اللي كان قص الارتباك والتأتأة، الأهل إذا روحوا على البيت كيف ممكن يكملوا التوجه؟
1: تمام. طيب هلا احنا حكى الطفل سالنا وانقذنا حالنا من الموقف، بعدين اجى هلا الوقت اللي احنا نحكي مع الطفل. اول اشي بنحكي له حبيبي ايش كان سؤالك؟ الطفل بعيد السؤال. شو بنعمل احنا؟ بنمسك السؤال روان وكانه بنرجع للطفل كمان مره، بنقول له طب انت برايك ايش الجواب؟ شو عملت انا بهاي الطريقه؟ عملت شغلتين. الشغله الاولى اتاكدت انه الطفل عن جد بده يسال نفس السؤال، لانه ممكن الطفل يقول لك ماما شو بتعملي انت وبابا بالغرفة؟ انت تفكري انه في اشي معين بده يعرفه ويقول لك انا بعرف كنتوا تحكوا عن علامات المدرسة مثلا. فاحنا اكتشفنا هون انه اوكي قصده اشي تاني. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية لما نرجع السؤال للطفل، الطفل بيحكي شو المعلومة اللي عنده. انا بعرف ابني شو المعلومة اللي واصلته او شايفها او سامعها او عم بفكر فيها، ومن هناك انا بنطلق بالجواب تبعي.
0: قديش مهم. وياسمين قولي لي، بتحسي انه اليوم بسبب السوشيال ميديا اليوتيوب كل هاي التفاصيل الاولاد عم بينكشفوا لهي التفاصيل اكثر من كيف كان قبل؟
1: عم بينكشفوا لهي التفاصيل كتير اكثر. اليوم المعلومه اللي قبل 10 سنين لما بلشت بالمجال كنا نحكيها ل 12 سنه عم نحكيها ل 7 و8. اليوم عادي جدا، عادي جدا. انا بنتي عمرها 8 سنوات احنا بنحضرش يوتيوب، اللي احنا عندنا كتير سيطرة على الشاشات، اللي احنا بس مرة بالاسبوع ساعة وامام الجميع، واللي انا متأكدة انها هي مش شايفة ولا اي اشي ممكن يكون له علاقة بسؤالها. اجت قالت لي ماما بنفع بنت وبنت يتزوجوا او بنفع ولد وولد يتزوجوا. لما قلت لها انت شو رأيك او كيف عرفتي؟ قالت لي احنا اليوم حكينا في المدرسة مع بعض.
0: بصير الاشي اذا هي مش عم تحضر ياسمين، في صبايا تانيات ممكن عم بيحضروا وبيشوفوا اشياء، يعني الاشي الاولاد يعني بالاخر رح تنكشف لهذا الموضوع ان كان من الشاشات او من الاصدقاء.
1: بالضبط. وصديقاتها عم بيحضروا كرتون روان، مش اشي يعني مثلا نقدر نقول انه خطير او اباحي او كرتون بيبا بيك، وهي الكرتون اللي احنا بنعرفها والاولاد والبنات بيحضروها. ولفت نظرهم انه في ام تنتين متزوجين واب اثنين متزوجين، فتناقشوا بالموضوع واجت تسالني.
0: طيب تفاصيل مهمه.

0: وقديش مهم يكون في عنا وعي، والأساس بيبدأ من لغتنا اليومية ومن القوانين البسيطة بالبيت اللي بتعلم أولادنا قيمة جسمهم بوضوح وبدون خجل. إسا شو المفروض نعلم أولادنا خطوة بخطوة حسب جيلهم؟ شو بيفرق ابن السنتين عن ابن الخمس سنين؟ هيك اتطرقنا شوي برؤوس أقلام إحنا، بس أكيد رح نحكي أكتر بالقسم الجاي. فاصل قصير وراجعين.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فخاد دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة 2 شهر. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 بـ7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 بـ19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلى باستحمام بينوك 700 مل 1 بـ7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 بـ12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 بـ34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 بـ24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
8: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقك. مسارك سبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
9: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا من برنامج احتواء. قبل الفاصل وضحنا مع ضيفتنا السيدة ياسمين كيف انه التربية الجنسية بتبدأ من لغة اللي هي احنا بنبنيها بالبيت عندنا بشكل يومي ومن القوانين البسيطة اللي بنحمي فيها أولادنا بوضوح وبدون خجل. بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة من البداية أو حابين انكم تبعتوها لشخص ممكن فعلا يتهموا تفاصيلها بتقدروا تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين معكم مع ضيفتنا العزيزة السيدة ياسمين حرب أخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. بعد ما رتبنا الأساسيات وصلنا إسا للتحدي الحقيقي اللي بيعيشوه الأهل وهو التوقيت. دايما منخاف نكون متأخرين والولد يلقط معلومة مش صحيحة من برا, ونفس الوقت منخاف نحكي بكير ونفتح عيونه على أشياء اللي هي مش لجيله. فتعالي نمشي مع بعض خطوة بخطوة حسب الأجيال, ورح نبدأ من جيل السنتين. شو أهم الأشياء الأساسية اللي لازم أعلمه إياها بهذا الجيل عن موضوع التربية الجنسية؟
1: اول اشي رمان بلاش نحكي نونو وزيزي تحت وقدام وورا وهاي المصطلحات. بتعرفي انا اللي بالضبط 10 سنين 12 سنه تقريبا بالحقل, وكل سنه بسمع نفس القصه بتتكرر بغض النظر وين, باي بلد وباي مدينه وباي قريه وباي مخيم. الاطفال بالعاده بجيل الصغير ببلشوا هيك مع بعض يلعبوا بين بعض, فممكن ايديهم على اعضاء بعض, فنفس القصه بتتكرر كل مره. اللي هو في طفل بروح للمس بحكي لها صاحبي عم بيلعب بالكوكيز او صاحبي عم بيلعب بالناني. طب ايش الناني ايش الكوكيز؟ وبالاخر بعد سنه او احدى بعد سنه كامله اذا الاب عند المس بقولها ابني عم بحكي لك انه صاحبه عم بحط ايده على الاعضاء الخاصه. قالت له لا مش صحيح, قال لي كوكيز مش الاعضاء الخاصه. شو المس كانت تقول له روان؟ كانت تقول له حبيبي العبوا مع بعض, يلا روحوا العبوا مع بعض انتوا اصحاب حلوين. فانت فاهمه انه هالقد يعني هو واو. بس اسم, ولكن هذا الاسم ودانا لسلوك احنا بنمشي اياه. ليش زي ما بنعلم الاولاد عينك وانفك وشعرك ووجهك وتمك, كمان نفس الشيء نعلم الأسماء العلمية صحيحة واضحة ما بدنا نخجل منها. هاي أول إشي. ثاني إشي نفس ما حكينا مين بيساعدنا بالعناية الشخصية, لازم يكونوا أشخاص معدودين على الأصابع. النقطة الثالثة من حقك تحكي لا, إذا ما بدك حدا يبوسك أو يلمسك أو يحضنك احكي لا. يعني رحنا عند دار عمه, ماما حبيبي يلا أعطي عمه بوسة ما بيصير عيب, عمه بحبك أعطي التيتا حضن عيب. ما بنفع نحكي للأولاد هيك. نحن بنعلم الأولاد والبنات كيف يسلموا على اللي حواليهم, بس بنعطيهم الخيار نقول لهم كيف بتحبوا تسلموا, بتحبوا تعطوا هاي فايف, بتحبوا تسلموا بالايد, بتحبوا تعطوا بوسه, بتحبوا تعطوا حضن, الخيار لكم. بس ما بنجبر على السلام الجسدي الطفل مش قادر يسيطر على جسمه, لانه انا لما بقدر احكي لا للعيله تبعتي وللكبير معناها انا بقدر احكي لا للاشخاص التانيين.
0: انه ما بقدر قصدك احكي لا للاشخاص التانيين
1: بالضبط. يعني انا اليوم روان اذا مثلا امي بتحكي لا بدك تبوسي التيتا, لا بدك تبوسي التيده, وحدا تاني اذا بده يلمس جسمي مش حقدر اقول له لا, لانه انا ما انعطليش هاي المساحه, ما انعطليش هذا الحق. فانا من البيت بده ينعطالي هذا الحق, انا بقرر الطريقه اللي انا ارحب فيها مع الناس اللي حوالي.
0: قديش مهم. واذا ممكن في كمان اليوم اغاني زي ما حكينا وكل هاي الامور بهذا الجيل بينفع مثلا جسمي الي
1: بينفع في اغاني كثير. وكمان احنا اذا بدنا نالف اغاني لما نطلع على الحمام, هذا الجسم غالي غالي, هذا الجسم لمين, لحبيبي لحاله, ليش, لانه مهم, لانه خاص, لانه بس الك. فمن الضروري نتقيد دوام بشيء معين. احنا فينا نالف, احنا فينا نحكي. الفكرة انه احنا نحاول نفتح هذا الباب للنقاش
0: وما نستحي من هاي المواضيع ونضل نأجل فيها. ياسمين بشي محل ممكن افهم الخجل من وين جاي. ممكن كمان زمان ما كان ينحكى على هاي المواضيع كتير, وفي اشخاص اللي هن ما عندهم هاي اللغة. يعني مفهم قديش الاشي مهم. فانا جاي بهاي الحلقة انا وياكي جايات عشان نحكي عن قديش مهم انه نسأل ونستفسر عشان نقدر نحمي الاولاد. اليوم احنا بعصر فيه تحديات, فمهم مهم نحكي, نبلش نحكي من جيل صغير ونوضح ونفرجي حدود الجسم, يعرف مين مسموح يلمسني ومين لا وين. فجدا هذا الاشي مهم, وكيف يحمي نفسه يبعد كمان هذا الاشي جدا مهم.
1: واحدة من روان, واحدة من الاشياء اللي احنا كأهل ليش بنخجل, لانه احنا ما تلقينا هاي التربية الجنسية, احنا ما تلقينا هاي اللغة, ما تلقينا هاي الادوات, كلياتنا اخذنا تربية جنسية, بس الفرق انه كيف اخذناها, ايش الرسالة اللي وصلت من خلالها, انه عيب خجل عار. يعني الجيل القديم شوي ما يعني ما قعد حكالنا ايش بيصير بالدورة الشهرية بالتفصيل, ايش بيصير بالاحتلام الليلي بالتفصيل, ايش ما كانوا يخجلوا, ما كان عندهم كلمات. وبالتالي انتقل للأهالي إنه أنا طب ما عندي لغة كيف بدي أحكي لإبني.
0: مزبوط.
1: في نقطة كتير مهمة روان، الجنسانية مش بس لغة، الجنسانية هو شعور أنا بعطيه لإبني وبنتي. فإذا أنا من جواتي خجلانة مش بالضرورة إبني أحكي له إني أنا خجلانة، هو رح يفهم، رح ينعكس عليه لحاله مباشرة بطريقة تعاملي أنا بالبيت، بطريقة ردي الأولى على أي سؤال بتسألني إياه. واحدة من التحديات اللي إحنا اليوم

0: نتناظر فيها مع الأهل، إن نكسر هاي المفاهيم عند الأهل عشان تنتقل صح لعند الأطفال.
1: قديش مهم نبدأ من جيل صغير؟ طب إحنا إسا حكينا عن جيل اللي هو جيل السنتين، إسا ننتقل للمحطة الثانية، لأنه كمان حكينا اللغة بتختلف. كبر الصغير وصار بعمر الروضة، عمر 4-5 سنوات، هون ملاحظ إنه وعيه بجسمه وبالمحيط بيختلف عن جيل أصغر. شو اللي بتغير هاي المرحلة، وشو الجرعة الجديدة من المعلومات اللي لازم تتقدم له؟
0: تمام، يعني احنا بنحكي عن قبل 3 سنوات اساسيات، والاطفال حوالينا طول الوقت، والاشخاص اللي بتعاملوا معهم هم اشخاص احنا بنعرفهم محصورين. هلا لاكبر شوي لا، بدنا نبلش اكثر نتوسع. بدنا نحكي هلا عن الفرق بين السر والمفاجاه، هاي كثير مهمه. بدنا نحكي انه المفاجاه لها نهايه، اذا حدا قال لك هذا سر ما تقول لحدا. تعال نفكر أنا وياك، سر إذا أعطاك شعور حلو وإذا رح ينكشف بالآخر مثل المفاجأة معناها تمام، بس السر إذا أعطاك شعور غريب ومش مفهوم وما رح ينكشف بالآخر، هذا معناها سر لازم نحكي لماما وبابا عنه. في نقطة بحب أحكيها، أي سر له علاقة بجسمك فهو مش سر.
1: ياسمين، كيف نوصل لوضع إنه الولد ما بيشارك أهله؟
0: سؤال واحد زوان، ابنك لما يعمل اشي خطأ بيخاف منك ولا بيجي بخبرك؟ اذا بيجي بخبرك معناها علاقتك فيه آمنة ورح يجي يخبرك ايش بيصير معك. اذا بيخاف منك معناها بدنا نشتغل على العلاقة اكثر.
1: واو، قديش مهم. ولو احنا بنقول بيخاف منك، يعني اجا بيشاركك اي شيء، مش شرط شيء اللي هو بحدود الجسم وكل الامور، عم نحكي على تفاصيل ممكن حتى باليوم يوم، يعني انه المعلمه مثلا صيحت علي اليوم، او ابن صفي عمل هيك، او انا وابن صفي مثلا سوينا هيك، شو رد الفعل كان؟ صح، يعني بشكل عام.
0: او انا اخذت من ابن صفي قلم ومحك، فانت شو هون ردت فعلك؟ كيف تعمل هيك؟ انا ما ربيتك هيك. او بتكون ردت فعلك اوكي تعال نحكي انا وياك في الموضوع. بتعرفي في مثال دائما بحبه انا بستخدمه مع بنتي وابني وبعلمه للاهالي وبحب انهم يستخدموه، المحايه تم اختراعها عشان تمحي، لانه كليتنا بنغلط. لو احنا ما بنغلط كان ما في شيء اسمه محايه. تمام، بينفع نغلط ماما، حتى انا ماما بتغلط، حتى الكبار بيغلطوا، بس شو بنعمل؟ بنغلط، بنيجي بنحكي بالغلط وبنيجي بنعدل الغلط قد ما بنقدر.
1: حلو.
0: بس خلص اللي صار صار.
1: حلو.
0: عشان يفهم الطفل انه احنا كلنا بنغلط، ما في حدا معصوم عن الخطا. روان، هاي كثير فكره مهم انه توصل للاطفال من عمر صغير.
1: صح، مهم جدا. طيب حكيت على قصه انه السر، في امور تانية اللي كمان لازم ننتبه لها بهذا الجيل؟
0: طبعا طبعا. هلا حكينا عن السر والمفاجاه، نيجي نحكي هلا عن اللمسات الامنه وغير الامنه، او اللمسات اللي انا بحب اسميها المريحه وغير المريحه، اللي هي ماما لما تحسي انه في اي حدا لمسك بجسمك من اي مكان انت ما كنتي مرتاحه فيه، معناها هاي اللمسه غير مريحه، مهم كثير تخبري ماما وبابا. لما اي حدا بلمسك من اعضائك الخاصه، هاي اللمسه غير مريحه، لانه ممنوع اي حدا يلمسك باعضائك الخاصه من دون ما يكون في سبب واضح. مثلا
1: مش بس اعضاء الداخلك الخاصه، اسف ياسمين، المقصود كمان انه مثلا ما بحدد للولد بهذا الجيل وين مسموح، يعني مثلا كف الايد
0: على مستويين. روان، المستوى الاول اي لمسه انت حسيتي فيها من اي مكان من جسمك كانت مش مريحه بالنسبه لك، انت اللي بتقرري مش انا، تعالي خبريني. اوكي، هاي المستوى الاول. المستوى الثاني، الاعضاء الخاصه ممنوع حدا يلمس عليها الا اذا كان الاشخاص المحددين اللي احنا متفقين عليهم لسبب معين، مثلا لاستخدام الحمام، فانت فاهمه ليش. فإذا أي حدا بيجي بلمسك بأعضائك الخاصة، هاي لمسة مش مريحة، تعالي خبري ماما. شوفي كيف أنا عملت، عملت على مستويين. وأنا بالعادة كمان روان ما بحب أسمي الأعضاء الخاصة هي بس أعضاء خاصة، لأنه كل الجسم خاص، كل الجسم خاص. وإحنا بنحكي للأولاد كل جسمك خاص، ففي أعضاء خاصة أكثر من غيرها، كل جسمك خاص.
1: هذا اللي بدي أقوله أنا، إنه جسمي إلي حدود، جسمي إنه ممنوع حدا يشوف جسمي وممنوع حدا يقرب يلمس. هذا اللي أعلمه للولد أنا بالآخر.
0: بالضبط. في شغلة كمان أنا كثير بحب إنه الأهل يعرفوها، إحنا بنحمم أولادنا صح؟ صح. بجيل الثالث سنين دوان بنمسك الليفة بنحط عليها شامبو وبنحكيها متفضل حبيبي أو تفضلي ماما، أنت بدك تليفي جسمك. أوكي، ليش؟ عشان يعرف الطفل إنه حتى أمي، حتى أبوي اللي عملهم بحمموني، عشان بحطوا إيدهم على هاي المنطقة، معناها أنا لازم أنظف جسمي، معناها أنا لازم أحط إيدي هون، معناها حتى إني وأبوي اللي أقرب أشخاص عندي أعطوني هاي المساحة. هذا
1: حلو.
0: من عمر الثلاث سنين.
1: حلو.
0: من 3 إلى 5 هم بليفوا أجسامهم، إحنا بس الشعر. بعد 5 انت قيمي قديش بدك وقت لحتى ابنك وبنتك يتحمموا لحالهم. وكثير بسمع عن الاهالي، بس انا بنتي شعرها طويل، بنتي شعرها خمين، بنتي ما بتعرف. لا، بيعرفوا، دربوهم ووثقوا فيهم وهم بيعرفوا.
1: وقولي لي ياسمين سؤال، مرات الاب بفوت يحمم البنت او الام بتفوت تحمم الولد، لحد اي جيل مقبول هذا الاشي؟
0: حلو كتير السؤال روان، عشان انا ما اعطيش رقم محدد عشان الاهل هيك ما يتوتروش، بس يفضل قد ما نقدر انه بعد 5 سنين يستقلوا هم لحالهم بيكون منيح. تمام.

0: انه لجيل الخمس سنين تمام، بس بعد هيك يفضل ان نبلش معانا ست اشهر، سنه وشوي، بعدين خلاص الاطفال لازم يتحمموا لحالهم.
1: فهمت عليكي.
0: هلا مثلا هون كمان مهم بهذا الجيل يعرفوا عن فتحات الجسم بشكل كامل، جوان بشكل كامل، يعني احنا ما بنجي بنخصص فتحات معينه بالجسم، كم فتحه عندنا باجسامنا، البنت عندها 10 فتحات والولد عنده 9 فتحات، وبنبلش نعد العين فتحتين، الانف فتحتين، الدان فتحتين، التم فتحه، وفي عندنا كمان فتحه البول وفتحه الشرج وفتحه الولاده. هذول الفتحات بهذا الجيل لازم يعرفوا كم فتحه عند البنت وكم فتحه عند الولد، بهذا الجيل لازم يعرفوا شو اسمائهم وشو وظيفتهم، وممنوع اي حدا يدخل اي شيء بفتحات جسمنا.
1: حلو، مهم.
0: هاي المعلومة كتير مهمة، لأنه كتير من حالات التحرش اللي بتوصلني لما نيجي نسأل الطفل، الطفل بيكون له سنة أو سنتين أو ثلاثة تحت بالاعتداء، وهو مش عارف إنه ما بدير هذا الحكي، هو بيفهمه المعتدي أو الضحية، بيفهمه إنه هاي لعبة اسمها لعبة الكبار، فتعال نعمل هيك، فهو برد عليه. بس لما أنا بحكي عن الفتحات أسمائها ووظيفتها والتعليمات تبعتها، بصير عند الطفل إدراك إنه لا لحظة، هاي الفتحات الجسم فتحات خاصة كتير، بس ما فينا ندخل فيها أي شيء. حتى روان تيرت، بنعطي مثال على العين، بنفع نجيب قلم وندخله بعيننا؟ ما بنفع. ليه؟ لأنه فتحات جسمنا كتير حساسة. فبهذا الجيل لازم يعرفوا عن موضوع الفتحات، بهذا الجيل لازم يعرفوا كمان إذا في الإشي على الإنترنت صور أو مقاطع معينة لأشخاص من دون ملابس طلعت لك فجأة وأنت قاعد بتلعب أو أنت قاعد بتحضر، لازم تيجي تخبر ماما. فكمان الأطفال اللي بيقعدوا على الإنترنت على الآيباد أو حتى على التلفزيون، إذا في صور غريبة طلعت وبنحدد إيش هي الصور الغريبة، روان بنقول ممكن في أشخاص بدون ملابس يطلعوا، فهي مباشرة بنسكر الصورة وبنيجي بنحكي لماما وبابا.
1: مش ممكن الفضول يخليهم إنه يخبوا الإشي ويعني ما يشاركوا الأم والأب؟
0: هلا على الأغلب بالعمر الصغير إذا إحنا فتحين معاهم الموضوع وحكين بكل راحة وحكين عن فكرة الخصوصية وإنه مش من حقنا نطلع على الأشخاص وهم بدون ملابس، لا على الأغلب يجوا يخبروا الماما والبابا. بيجوا بخبروا. على فكرة روان الأطفال كتير بسمعونا إذا بنكون بنحكي معهم بثقة وبمحبة وإذا بيقتنعوا بالكلام اللي إحنا بنحكيه. هلا ممكن يكون
1: مش بطريقة تخويف أما مهم.
0: بالضبط.
1: لأنه في ولاد بيصيروا يردوا كمان، ياسمين أسف عم بقاطعك، بس بمحل إنه خوف، لأنه بكون مثلا الأهل أعطوا رد فعل اللي جدا مبالغ فيه وصار إشي من محل إنه خوف، أنا خايف إن أنا أشوف أو خايف إنه يعني، فمهم إنه يكون إشي من محل ثقة ومن محل أمان.
0: صح. بتعرفي روان في جملة بحب دائما أحكيها، إنه الزايد أخو الناقص. بالإستشارات لما الأم تحجز الإشارة وتحكي لي ابني طلع معاه تحرش، تخيلي أنا الأم اللي ليل نهار بحكي بالموضوع، أنا الأم اللي ليل نهار بوعي، أنا الأم اللي كل ما يطلع بقول له أوعك أوعك شوفي شو صار. وهون بحب أحكي للأهل ما بنفع نحكي بهاي الطريقة، لأنه عن جد إذا إحنا ضلينا نوعي بشكل، هاي مش توعية، إذا إحنا ضلينا نقف فوق راس الطفل
1: هاي تخويف.
0: أوعك أوعك أوعك تخويف. فبالتالي لما الطفل يصير معاه تعرف شو بصير يحس؟ إنه طب ما أنا أمي ليل نهار قاعدة بتحكي لي دير بالك دير بالك، وانا صار معي هيك، طب انا اذا هلا رحت خبرتها رح افقد ثقتها، وانا اذا رحت خبرتها معناها انا مش قد المسؤوليه. احنا بنحكي وعو بطريقه متوازنه، لا بزودها كثير ولا بنقللها كثير، المهم انه الفكره وصلت. نستخدم ادوات متنوعه ومش على الطالعه وعلى النازله.
1: مهم جدا، مهم. طيب ياسمين احنا رح نكمل لمحطه جيل الثمان وتسع سنوات، بس احنا خلصنا هذا القسم، لازم نطلع فاصل قصير وبس نرجع بنكمل هاي المحطه ونكمل تفاصيل تانية كمان، مثل الأسئلة مختلفة، ماما كيف بيطلع البيبي أو ليش بطن خالتي كبير أو شو بتعملوا بس تسكروا الباب أنت والبابا على حالكم، أسئلة المحرجة والأجوبة الذكية عليها هي اللي رح نحكي فيها كمان ونتطرق لها بالقسم الجاي. فاصل قصير وراجعين.

0: مفاجآت جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب 50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب 39 شيكل و90، رباعية تونة المار 4 في 140 جرام 1 ب 12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب 29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
1: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى

0: السير بإبداع الشيف. كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
4: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
3: وين
4: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
3: واو عن جد خلينا نروح هلا.
4: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
7: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. بحال كنتوا معنا من البداية أو ما كنتوا، بحب دايما أذكر شو حكينا بالأقسام السابقة. بالقسم الأول وضحنا كيف أنه التربية الجنسية بتبدأ من لغة اللي احنا بنبنيها ببيتنا بشكل يومي، وحكينا عن أهمية التوعية بهذا المجال. وبالقسم الثاني مشينا على السلم العمري وعرفنا شو الأدوات العملية اللي منقدمها للطفل من جيل سنتين لحد جيل المدرسي. بحال ما كنتوا معنا من البداية وحابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بكل تفاصيلها، بتلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين معكم مع ضيفتنا سيدة ياسمين حارب، أخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين برحب فيك معنا للمرة الثالثة بحلقتنا لليوم. قبل الفاصل اتطرقنا لسلم الأجيال من جيل سنتين، حكينا عن جيل سنتين ثلاثة، حكينا عن أربعة وخمسة اللي هو كمان بتضمن جيل ستة وسبعة. إسا نحكي أكتر عن محطة جيل ثمان وتسع سنوات، قريبة على جيل المراهقة.
2: مراهقة،
1: بهذا جيل الولد بيصير واعي أكتر لكل شيء بيصير برا البيت وبالمدرسة. شو المفروض إني أعلمه بهذا الجيل؟
2: اول اشي قبل تسع سنوات روان احنا بنكون معلمين الطفل كل يعني معظم الاشياء عن مرحله المراهقه. بعد التسع سنوات بنبلش نتوسع اكثر، بس مثلا لجيل التسعه اليوم حسب منظمه الصحه العالميه بتبلش المراهقه عند الاولاد تسع سنوات وعند البنات ثمان سنوات. تخيلي الجيل كل كم من سنه عماله بصغر لكثير اسباب، يعني تلوث بالاوزون، البيئه، الهرمونات اللي عم تتاكل مع الدجاج واللحوم، ففي كثير اسباب اللي بتجيل المراهقه. لهيك احنا بنوصل تسع سنوات لازم الأولاد والبنات يكونوا عارفين إيش يعني بلوغ، ليش الجسم عم بتغير، وهل هاي التغيرات طبيعية أو لا، شو التغيرات الجسدية عند الجنسين. البنت لازم تكون عارفة شو التغيرات اللي بتصير عندها وعند الولد كمان، والولد لازم يكون عارف شو التغيرات اللي بتصير عنده وعند البنت كمان. ندخل أكثر بشرح للدورة الشهرية والاحتلام الليلي، ندخل أكثر بالمشاعر الجديدة اللي ممكن أنت تحس فيها أو أنت تحس فيها هي جزء طبيعي من هاي المرحلة وكيف لازم نتصرف معها. هون بدنا ندخل ونتعمق في موضوع الانترنت والإباحية. إذا تتذكري قبل شوي حكينا قبل تسع سنوات بنحكي عن الصور الغير لائقة اللي ممكن الأولاد يشوفوها والبنات، بس من دون ما نذكر كلمة إباحية. بس هون لا، رح نذكر

0: هذا المصطلح. ورح نحكي أكثر إنه في فيديوهات مصممة مخصصة لحتى المراهقين يدخل عليها وهي مش مناسبة واستعمل بالعقل وبالجسم وبالدماغ. رح نحكي أكثر عن الابتزاز الإلكتروني. ما بنرسل صور لأجسامنا، ما بنشارك معلوماتنا الخاصة. وإذا صار هيك إشي مهم كتير تيجي تخبرني وتطلب المساعدة مني، أنا أكيد رح أساعدك. رح نحكي عن الضغط من الأصدقاء اللي كتير، إنه مش لازم كل شيء بينعمل الأصحاب بيعملوه إحنا كمان نرد عليهم. بدنا نعلم الطفل كيف يحكي لا، وكيف يكون عنده نقد ذاتي، نقد بناء، لأنه إحنا بنعرف إنه بجيل المراهقة بصير عنا تأثير للشلة، والمراهقين بحسوا إذا في واحد منهم برا الخط ببطل من الدائرة تبعتهم. وحتى بنسمع مصطلحات في المدارس، شو يا خويه، شو يا جبان، شو يا ابن امك، ما بدك تحضر معنا، ما بدك تكيزي معنا. فبصير المراهق يحس انه هو منبوذ. والمراهق مهم يحس بالانتماء بهاي المرحلة. فبدنا كتير نشتغل مع أولادنا على هذا الجزء. نحكي عن العلاقات الصحية، شو يعني احترام، شو يعني حدود، شو يعني صداقة. بهاي المرحلة روان احنا ما بنعطي الطفل المعلومات اكثر من عمره، احنا ولا بنعطيه محاضرة، احنا بنعلمه. لازم يكون فاهم وعارف في العالم اللي هو موجود فيه. والمراهقة مرحلة بتخربش. كيف يعني؟ يعني بتصير الأم تقول لي بس ياسمين هو طفل. هو طفل. هي المراهقة، انك انت تحسي بمحلات انه هو طفل وبمحلات انه هو كبير.
1: شو المقصود؟
0: المقصود انه هي المراهقة هي مرحلة نهايتها او نتائجها تؤدي الى النضوج. اصلا كلمة المراهقة اذا نجي نحللها، راهقة يعني اقترب الى الشيء، يعني الاقتراب من النضوج العقلي والنفسي والذهني والاجتماعي. فالمراهقة لسه مرحلة عم تكون، لسه ما صار عندنا شخص قادر انه يقرر قرار كامل وواعي هو ايش عم ياخذ. لا، لسه عم بتعلم، عم تتشكل هويته من اول وجديد. فهي هاي المراهقة، مراهقة هيك بالنظر، لا هم كبار ولا هم صغار.
1: واو ياسمين، تفاصيل ومعلومات مهمة جدا جدا. كل امل يعني تفاصيل هاي تقدر فعلا تغير مفهوم التربية الجنسية عند كتير مستمعات ومستمعين. وإذا نحكي عن الأسئلة الأكثر شيوعا والكتير الأهل بيحكوا إنه ابنهم سألني واستحيت، أنا نحكي إسه وين أنا كنت وكيف طلعت؟ هذا سؤال كتير ولاد بيسألوه.
0: وين أنا كنت، كيف طلعت، ليش بطن الخالتو كبير، شو في جوا بطن الخالتو، والأجوبة لازم تكون
1: وكيف
0: خلص.
1: صار
0: روان بطل ينفع زمان مثلا، والله جبتك معي من المسكة، والله مثلا الأهل بنزحوا مزحة بقولوا لقيتك باب البيت،
1: أو جاب عصفور حملك وحطك باب البيت.
0: تخيلي الأهل بيفكروا أنه هاي الأشياء مزح وحلوة ولذيذة وبتضحك، بس الحقيقة هي بتشعر الطفل بعدم الأمان، أنه أنا معقول أنه أبوي لقوني باب البيت وهلأ بطل ينفع نجاوب هاي الأسئلة، خلص بطل ينفع لأنه الأولاد عارفين. فإحنا بس بدنا نأكد المعلومة ونثبتها. اليوم الأولاد والبنات عارفين إيش الأجوبة وبدهم منا بس تأكيد وتثبيت للمعلومة. فماما أنت وين كنت؟ أنت كنت في مكان كتير حلو، جوا بطني في بيت اسمه الرحم، هذا الرحم بيكون بقلبه البيبي، بيكبر شوي شوي شوي وبيكبر الرحم وبيكبر البيبي مع بعض، وبعد 9 شهور لما يطلعوا ايديك واجديك وبطنك وراسك كتير جاهز انك تطلع، انت بتصير تدفس المكان وتطلع. وكتير روان بحب مثال البالون، بنجيب بالون وبننفخه للأولاد والبنات، تمام، وإحنا بننفخ البالون بنقول شوف كيف الرحم بيكبر بيكبر بيكبر بيكبر، انت نفس الاشي كنت انت والرحم تكبر وتكبر عشان توسع بطن ماما. بعدين البالون في له عنق اللي هو المحل اللي بننفخ منه، نحن شايف. بعدين لما انت تصير جاهز بتلف راسك وبتنزل عشان الفيس فيس وتدور على طريق، وهاي طريق بتفتح لحالها، وهاي الطريق اسمها عنق الرحم. نفتح البالون من فوق روان، هو مطارح ينفتح معانا، بنفتح نقول له هيك هيك هيك هيك بصير، اوب بنزل البيبي وعنق الرحم بيرجع شوي شوي لمكانه بشكل تدريجي. شوفي كيف المثال كتير بسيط
1: وكتير حلو،
0: والطفل وكتير اسمعي وكتير بريء كتير عادي. يعني هل انت حسيتي وانا عم بحكي لك القصة انه في اي شعور انه غريب
1: او محرج؟ لا بالمرة
0: تماما. هاي البالون وهي، طيب ماما ايش اسم المكان اللي انا بنزل منه؟ اسمها فتحة الولادة، وهي فتحة الولادة تحب تفتح على قد راس البيبي لانه راس البيبي ما بضبط انه يصغر. بعدين ترجع بتذكر لحالها. مرات الأهل روان بروحوا شو بقولوا؟ أنا ماما جبتك من بطني، فتحوا لي بطني وطلوك ورجعوك ماشي. هذا السؤال ببين إنه أسهل، بس أنا فكر فيه بعقل الطفل، فتحوا لأمي بطنها، يعني في تكاكين وفي خياطة وفي أدوات حادة وفي دم، بنوديها لمحل إحنا بدناش نروح عليه.

0: أما لما إحنا بنجي بنحكي عن فتحة الولادة اللي هي عنق الرحم اللي هي مطاطة وبتفتح بتفتح بتفتح وبتسكر لحالها هي يعني هذا هاي وظيفتها هيك معمولة عشان هذا الجزء الطفل بيستوعب وباخذ الموضوع بكل حب وبدون خوف روان بدون خوف
1: حبيته أهم شيء بدون خوف
0: بتيجي تحكي للولد إنه والله ماما فتحوا لي بطني طلوك وبعدين خيطوا لي بطني بس تصير البنت تقول يي ماما أنا ما بدي أولاد لما أكبر يي ما بدي يخيطوني يي ما بدي يجرحوني هلا للأهل اللي بيقولوا لي بس ياسمين والله إحنا عملية تعرفي في أهل هلا بس إحنا عملية يعني فلازم نخبرهم الحقيقة أوكي بنفع إن نخبرهم بس بالأول بنحكي لهم كيف الطريقة المنفتحة الولادة بعدين بنحكي لهم في طريقة ثانية إنه إذا البيبي صار معه أي إشي جوا الرحم الدكتور بقرر إنه لا ضابط يطلع من فتحة الولادة بعدين بيفتحوا فتحة صغيرة وبطولوا البيبي وبيردوا بسكروا الفتحة عشان هيك ماما بتكون بالمستشفى وبتكون بحاجة لعناية بيوجع شوي بس بعدين الوجع بيروح
1: حلو وشرح رائع جدا جدا احنا ننهي الحلقة ياسمين بس في كمان شغلة حب اتطرق لها قبل ما ننهي حلقتنا في كتير شو نحكي ومش من ولا اشي قلت لك يعني حلقتين وممكن كنا بحاجة لتلاتة لانه موضوع اللي بعد ما هيك الواحد بنكشف لهيك كل التفاصيل اللي عم بتصير على السوشيال ميديا مع الأطفال والشباب حتى وبتخيل كمان في تداعيات للموضوع هذا لقدام إذا تداعيات كتير كبيرة ممكن نطرق لها بالحلقة الجاي بس بدي نحكي على إسه وكمان موضوع اللي كمان هو شو بتعمله جوا غرفة النوم أولاد بيفتح الباب الأب والأم بيكونوا مسكرين الباب بيفتحوا بيفوتوا أو ممكن يكونوا عند الولد فيه فضول بتعملوا أنت وبابا لما بتسكروا باب الغرفة شو رد السريع والذكي اللي بعطي الولد أمان وبيحترم خصوصية الأهل بدون ما يفتح مجال لشك أو خوف عنده هيك بدقيقتين نحاول نوصل الرسالة
0: طيب روان هلا بالعادة هذا السؤال بنسأل مش عشان الولد والبنت بدهم يعرفوا عن العلاقة الحنونية أو العلاقة الجنسية مش أبدا مش هيك بيجي سؤال شو بتعمل أنتوا بابا بالغرفة عندنا هو بيجي من محل فضول إنه أنتوا بابا شو بتعملوا بالغرفة لحالكم فإحنا بنقدر نقول أنا وبابا أحيانا بنقعد لحالنا بنحكي بنرتاح بنقرأ بنقضي وقت خاص بناتنا مثل ما أنت إلك خصوصيتك كمان إحنا إلنا خصوصيتنا بالضرورة يكون عن جد رايح راس الولد أو البنت للعلاقة الحنونية وإذا رايح هناك أو إذا إحنا بدنا نشرح هذا الموضوع فنحن إله هذا الموضوع له خطوات قبل احنا بنشرح عن النباتات بعدين عن الحيوانات بعدين بنشرح عن الانسان فانت عارفه لما يجي الولد او البنت يسالوا ايش تعمل انت بابا جوا الغرفه بالضروره هو عن جد قصده عن العلاقه الحميميه هاي النقطه بدنا نحطها براسنا وهي رساله للاهل كمان بشكل عام لما بدنا الازواج يدخلوا على الغرفه الازواج لازم يدخلوا على الغرفه باكثر من وقت ويعملوا اكثر من شغله يعني عن جد ادخلوا على الغرفه سكروا الباب تحدثوا ربع ساعه ثلث ساعه لازم يكون في عندكم خصوصيه ولازم الولد والبنت يفهموا انه في وقت خاص لابوي وامي ما بنعرف ايش بيعملوا ومش لازم نتصفل لايش هم عمالهم بيعملوا
1: وممكن الرد الفعل تبعنا زي ما حكينا من قبل يثير الفضول عندهم اكثر ويكون في عندهم اكثر حشريه
0: يعني اذا بنقول ما دخلك احنا بنعمل اشياء للكبار ما عيب عليك تسال هذا السؤال نحن وكاننا بنحكي للولد والبنت روحوا دوروا على الجواب برا كانه احنا بندشهم يروحوا يعرفوا ايش يعني علاقه حميه مع انه عن جد هو بيكونش هدفه
1: بيكونش واعي للموضوع طيب ياسمين اجوبتك الذكيه والعمليه فرجتينا كيف انه الصدق بالممزوج بالبساطة هو دايما المفتاح اللي بريح أولادنا وبريحنا كأهل بالبيوت كل الشكر إليك ياسمين لقاء مليان وعي وأدوات بتطمن وهيك إحنا بنوصل لنهاية حلقتنا طبعا إحنا مكملين معاكي بالحلقة الجاي نلتقي نكمل عن هذا الموضوع بالحلقة القادمة شكرا لك ياسمين
0: شكرا روان شكرا لك ولكل المستمعين
1: وهيك مستمعاتنا ومستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم ومع رسالة اللي كل أمل إنها تلمس قلب كل أم وأب بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم مستمعاتنا ومستمعينا بعدنا بأول مشوار موضوعنا ما خلص اليوم رتبنا الأسئلة والمفاهيم والأعمار بس باللقاء الجاي مع السيدة ياسمين رح نروح للموضوع الأهم والأكبر بقلب كل أم وأب كيف أحمي طفلي من الإساءة والتحرش الجنسي شو العلامات اللي لازم انتبه لها وشو اول رد فعل لك لكل اشي بيحكي لي ياتو ابني قديش مهم ننتبه لهاي التفاصيل ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة وتراجعوا تفاصيلها او تبعتوها لشخص ممكن تهمه بتلاقوها عبر تطبيق ناس موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس كونوا أنتم وأبنائكم رجاءً بصحة وخير جسدياً ونفسياً وإلى اللقاء

0: الحدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايس. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع شروط الحملة.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مرقطبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
2: واو عن جد خلينا نروح هلا.
3: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا أولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فيليه سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و 90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و 90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و 90، بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيبت شابة في 35 من عمرها بجروح خطيرة إثر حادث قارب قرب شاطئ ليدو في طبرية. وأفاد طواقم نجمة داود الحمراء بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى المركز الطبي بورية لاستكمال العلاج. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الشابة أصيبت بمروحة محرك قارب أثناء وجودها في المياه، فيما باشرت الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارة بطائرة مسيرة على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، فيما أفيد بتنفيذ غارتين بطائرتين مسيرتين على بلدة تبنين في الجنوب اللبناني. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ترك تعليمات لإدارته بشأن هجوم واسع وغير مسبوق على إيران في حال تعرضه للاغتيال. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات أمام حركة الشحن دون رسوم. يأتي ذلك بعد أن أبلغت إيران الإدارة الأمريكية بأن الهجمات الأخيرة على حركة الملاحة في المضيق نفذت بتصرف من جهة مارقة داخل منظومتها العسكرية. من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام أن دولاً أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت صحيفة الجارديان البريطانية أن سلطنة عمان عدت بالتعاون مع خبراء قانونيين مقترح لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه لوجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. من جانب آخر، نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن إيران سترد على اغتيال والده علي خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا ويشمل كذلك الثأر لجميع ضحايا الحرب. وأشاد خامنئي بمشاركة عشرات الملايين في مراسم التشييع التي أقيمت في إيران والعراق وفق بيان صادر عنه. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم غائما جزئيا حتى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة. نهار غد يطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد لتغدو أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة بعد قليل برنامج ناس العالم مع الزميل فادي مصطفى، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كونسرت مع الياس مرجي،
2: بحل جديدة ومواعيد جديدة، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده
5: الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السمع.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: مجموعة المشهداوي.

0: ناس العالم، تحية طيبة لكم الجمهور الكريم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة خاصة ومميزة من ناس العالم. بداية اسمحوا لي هالكلمتين، أنا بقول بلاش حدا يزود علينا، إحنا اللي فينا مكفينا، عنان خلالي ابننا وابن المجتمع العربي في البلاد، ابن حيفا، عروس البحر، المدينة اللي كلنا بنحبها بنفتخر فيها. عنان بيمثل قصة العامل والمعلم والطبيب والمحامي وكل إنسان بسيط منا بعيش هموم هذا المجتمع وتحدياته. التعامل مع عنان وكأنه عدو هو أمر مرفوض كليا. قبل ما تهاجموا عنان حاولوا تفهموا مين إحنا، شو قصتنا وكيف منعيش واقعنا كل يوم. بعرف كثير من ردود الفعل نابعة من حرقة وألم وتعاطف، لكن إحنا اللي بنعيش هذا الوجع وإحنا اللي بنحمل أوجاعه يوميا، مع ذلك ما زلنا نتمسك بالألم والأمل، أمل بغد أفضل برسم أولادنا وعنان وأحب منهم. طبعا محاورنا كبيرة وكثيرة، ولكن بدنا نبارك لعنان خلالي الانتقال إلى فريق الإيطالي الأزرق ميلان إنتر ميلان. بنقول ألف مبروك وبنرحب بالزميل شادي بشارة. هلا شادي.
1: مساء الخير فادي.
0: أنا متأكد أنه أنت زي بتحب تبارك لعنان خلالي ولا مجدي خلالي ولا العائلة.
1: شرف كبير بالنسبة لنا في الوسط العربي أن يكون عنان خلالي في سماء كرة القدم الإيطالية، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية. باعتقادي كل حديث هو زائد، لا يوجد له حاجة. عنان خلايلي أفضل لاعب في كرة القدم الإسرائيلية، وطبعا اسمه سيسطع ويلمع في سماء كرة القدم الأوروبية.
0: طبعا المونديال الآن نرى أن إسبانيا خطفت بطاقة نصف النهائي بهدف قاتل مع موعد ناري، نحن طبعا مع فرنسا، ولكن قبل كل شيء نقول ألف مبروك، ألف مبروك لعنان خلايلي، وطلبت بلاش حدا يزود علينا، اللي فينا مكفينا، عنان منا وفينا. رحبوا معي بالدكتور أحمد طيب رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير. تحياتي دكتور أحمد.
2: تحياتي.
0: للأمانة هناك يعني جدل كبير حول انتقال عنان خلالي إلى الأزرق بإنتر ميلان الإيطالي، وقبله محاولة الانتقال إلى نابولي. بداية بدي أسمع منك مبارك إلى عنان خلالي، وأنا قلت بالعنوان بالعنوان الكبير ما حداش يزود علينا، اللي فينا مكفينا، بنعرف مين إحنا وبنعرف علاقتنا في البلاد.
2: أولا أنا اتصلت في عنان شخصيا هاتفيا قبل يومين وباركت له، هذا نجاح كبير، نجاح له، نجاح لوالده اللي أخذوا مشروع
0: صحيح
2: وكان متقن في دفعه إلى الأمام والحفاظ عليه ويعطيه بيئة رياضية مناسبة، والأب لم يخطئ في حالات في الماضي الأهل كانوا عقبة، العكس هون الأهل ساعدوا. وهو عنان موهبة، يعني كان موهبة هون وموهبة في بلجيكا، ولذلك انتر ميلانو أعجبت فيه واشترطوا، يعني ضمطوا لصفوفها.
0: نعم.
2: ولذلك نعم هذه قفزة كبيرة لأي لاعب من المجتمع العربي، ونحن نقول له إلى الأمام.
0: حكيت كلمة صح، المجتمع العربي، ولكن نرى أنه هناك من يحارب المجتمع العربي بسبب انتماء عنان، بسبب لون جواز السفر، ويقول أنه لا نريد هذا اللاعب، وطبعا يعني بغض النظر عن أصوله. هناك هجمة شرسي، ما ممكن إحنا كإعلاميين رياضيين دكتور يقول أنه ما في شيء، ما وكأنه الأمر غير حاصل في الخارج. في أمر حاصل في الخارج. سؤال، شو كلمتك لمن يدعي طبعا أو من ينظر علينا

0: قسم نقدر نفهمهم، قسم ما بنقدر نفهمهم. واضح انه الاشي مركب كثير، جدا مركب.
1: إيه انت قلت بدناش نزود علينا، وبدناش نزود على الناس اللي برا كمان،
0: من هالي بحكيه
1: اللي متأثرين بجرائم الحرب في غزة. ولكن المطلوب من كل الأطراف أنهم يفهموا خصوصية المجتمع العربي في الداخل. طبعا أنا قرأت بعض الملاحظات أنه كان يلعب في منتخب إسرائيل غيره ما لعب شو إشي، هذه ملاحظات قرأتها وسمعتها طبعا.
0: نعم.
1: بنهاية المطاف هذه الخصوصية اللي إلنا بتخلينا نشتغل في المستشفى، نكون سائق باص في إيجد، نكون صيدلي، نكون لاعب كرة قدم، نكون مدير مدرسة أو نائب برلمان، وكل يؤاخذ على موقفه أو على مواقفه المجتمعة والتي تتشكل على مدى حياته. بدناش نحمل أنان كل ثقل ما يجري في هذا العالم وهذه المنطقة.
0: بس دكتور في 2026 احنا مطالبين،
1: وانا متأكد انه عنان هو فخور بهويته
0: 100%
1: وانتمائه.
0: بس بال 2026 هل احنا مطالبين مرة بعد مرة نضل نشرح انه احنا اهل البلد الاصلانيين ونحب الرياضة ونحب الحياة ونحب الطب ونحب العماء، لازم كل مرة نشرح قصتنا من جديد؟
1: في ناس مش فاهمين هذه الخصوصية يعني.
0: نعم.
1: ولذلك نعم، شفت قبل هذيك المرة عملت مقابلة في الجزيرة هاي هذا العام فقط لأشرح ما هي خصوصية العربي الفلسطيني في الداخل،
0: إنه
1: انتمائنا كأبناء شعب فلسطيني ومدنيا إحنا مواطنين في إسرائيل.
0: نعم.
1: وهذان العنصران هم الذين يشكلان شخصية كل واحد منا. في هناك عناصر أخرى إنسانية دينية عقائدية، ولكن هذول هم العنصرين المهمين. نعود إلى الرياضة، نعود إلى عنان، نقول له مبروك، مبروك له، لعائلته، لبلده، وإلى الأمام.
2: دكتور مساء الخير، معك شادي بشارة، كيف الحال؟
1: هلا شادي.
2: دكتور أنا بعرف أنك بتحب المنتخب الفرنسي، لو قالوا لك المنتخب الفرنسي ألا يفوز وأن تكون قائمة مشتركة، تفضل أي وجود القائمة المشتركة أم عدم فوز المنتخب الفرنسي؟
1: طبعا وجود كان مشترك بكل تأكيد، بس هاي المرة وكمان أنا بتدخل السياسة في الرياضة، أنا بتمنى أنه إسبانيا تفوز.
0: أوبا.
2: فكت أنت بتحب المنتخب الفرنسي يعني منذ سنوات.
0: غلط السياسة بالرياضة.
1: الأول إسبانيا، مشان إسبانيا رئيس وزرائها لامين يامال.
2: يمين جميل.
1: إذا مش إسبانيا نعم فرنسا، فريق المهاجرين اللي عندما فاز في المونديال أول مرة زعلوا العنصريين البيض الفرنسيين لأنه اللاعبين هم من المهاجرين، وهكذا طلع المنتخب الفرنسي غالبيته من المهاجرين. ولذلك على فكرة المنتخب الفرنسي هو أقوى منتخب في المونديال اليوم، وهو مونديال سيء الإدارة والإخراج والتنفيذ وكل ما
0: يعني يروحوا يتعلموا من قطر. انت بدرجعك بس بكلمة لعنان،
1: أنا قطر اقترحت انهم يعملوا
0: مدرسة.
1: خمس مرات في قطر ولا يعملوا في امريكا.
0: دكتور لكل اب بيسمع
1: اللي فيها رئيس بتدخل بالكرت الاحمر،
0: مش احمر على رأيه.
1: لا مش احمر على رأيه. انفانتينو وقع وسقط سقطة كبيرة،
0: سقط.
1: لا يستحق ان يبقى في منصب.
0: انا بعدك راح يكون فيها لجان تحقيق، مش لجنة تحقيق وحدي،
1: في اوروبا في الاتحاد الاوروبي في لجنة
0: صحيح
1: تحقيق.
0: دكتور لكل اب بيسمع عن عنان مسيرته، واحنا بنشوف انت ايضا في الملاعب بتشوف الاهالي برافقوا اولادهم ويعني بحطوا الاهتمام وبتركوا عملهم، بيحلموا انه يصيروا نجوم وانه يصيروا عنان. طب واضح انه المسار اللي بيستناهم اما فريق طبعا من المجتمع اليهودي او المنتخب او النجوميه مثل عنان. لكل هذول بتقول لهم احنا في وضع مركب، كملوا احلموا وهي مصيرنا.
1: عنان هو نموذج، وفي قبله مؤنس دبور نموذج رائع يهتدى به.
0: نعم.
1: انا ووصل الى العالميه ايضا، وكان لاعب هجوم رائع. في وكيال كمان،
0: بيرم صحيح،
1: بيرم طبعا. فلذلك في هناك نموذج للنجاح يهتدى به رغم العقبات اللي هون. بالنسبه لاب وعائله عربيه انهم يدفعوا ابنهم الى الامام.

0: أصعب من عائلة يهودية بنفس المعطيات.
1: صحيح.
0: الإمكانيات، المنشآت، الميزانيات، النوادي إلى آخره، الوزارة، الاهتمام هناك أكثر والتسهيلات أكثر. عندما يصل واحد من أبنائنا إلى القمة ويخترق العقبات يعمل ذلك رغم الصعوبات والتمييز وليس بسبب الظروف المهيئة.
1: قبل أودعك دكتور، إنجلترا النرويج توقعاتك؟
0: أنا بدي النرويج.
1: أوكي، كل العالم العربي بده أي حدا ضد الأرجنتين، اليوم سويسرا والأرجنتين، توقعاتك؟
0: رئيس الأرجنتين هذا ميلاي بكرهنا، بكره شعبنا، مؤيد للاستيطان، مع أنه ميسي هو أحسن لاعب في العالم.
1: والله ركبت يا دكتور، صعبت علينا.
0: وهي مركبة.
1: والله مركبة.
2: دكتور، إسبانيا فرنسا؟
0: اسمع، انت سمعت شو انا حكيت؟ اني اريد اسبانيا ان تفوز، واذا مش اسبانيا فرنسا. الافضل سيفوز،
1: الافضل
0: سيفوز، بس بكون سعيد اذا 1-0 لاسبانيا ولامين يامال جاب الجول.
1: انا متاكد عائله عينان خالي اللي سمعت هذا الحديث واخذت هاي الجرعه اللي فعلا كانت بحاجه لها، لانه بالاخر هذا الوضع المركب اللي احنا نعيشه بحاجه للكلمه الصح في المكان الصح. دكتور احمد طيبي، رئيس كتله الجبهه العربيه للتغيير، شكرا، وكل مونديال وانت بخير.
0: شكرا، شكرا.
1: الى اللقاء. للقاء. يعني هو بحب فرنسا ولكن خلط السياسي.
2: أيضا هو إنسان دبلوماسي، يجب أن نقول يعني قبل كل ذلك، وبيعرف يجيد الدكتور أحمد طيبي التملق والإجابة بشكل دبلوماسي لكل سؤال، طبعا عنده جواب، ولكن هو أيضا يحب الرياضة
1: طبعاً.
2: من أعضاء الكنيسة أيضا اللي بيساهموا في كل الفعاليات الرياضية.
1: شهدت بالأمس أمسيك، قبل نرجع ونلخص بكلمتين شو اللي شفنا بالأمس.
2: يعني الأفضل هو الذي فاز في هذه المباراة، المنتخب الإسباني. يعني
1: كان أفضل؟
2: نعم، ليس يعني النسخة الإسبانية هذا الدور أكل حدة وشراسة.
1: صح.
2: من يورو 24 لا نرجع،
1: كان ممكن تخطف البطاقة بلجيكا، ولكن سوء الحظ وكورتوا يعني والإصابة أيضا،
2: هنالك عدة عوامل أثرت على أداء المنتخب البلجيكي.
1: نعم.
2: أولا إصابة كورتوا، أيضا توليمانس لم يفتتح تدريب التركيب بسبب الإصابة، أيضا محدودية المنتخب البلجيكي.
1: صحيح.
2: هناك
1: غير أنه متقدم في الجيل شوي تعبان،
2: فريق العجزة.
1: طيب خلي فريق العجزة، خلي عندك المعلومات القيمة، رح نرجع ورح نسمع تحليل لمباراة الأمس وشو بستنانا، ولعت نار طبعا المونديال وناس العالم. خليكم معنا فادي مصطفى وضيفنا اليوم شادي بشارة، راجعين لكم.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهدات
4: مجددا معنا في ناس العالم والى جانب شادي بشاره. هلا يا شادي، تحياتي من جديد.
5: هلا فادي.
4: طبعا سمعنا دكتور احمد طيبه وسمعنا هيك خلط الاوراق السياسيه، بدي اخذك على الرياضه ودخلنا بدور 32 ودور 16 وبلشت الامور تحمى. حسب رايك كيف اثر دور 16 32 كل ما اقتربنا للحسم، كيف الاشي اثر نفسيا وأداء على اللاعبين؟
5: أنا باعتقادي يتعلق بالمنتخب أو بالفريق الذي وصل لهذه الأدوار، يعني واضح تماما. نعم. تتجلى الخبرة، تتجلى اللياقة البدنية. صحيح منتخب مصر خضع لظلم تحكيمي، ولكن قبل كل ذلك أيضا هناك لم يكن عنده لياقة بدنية. اللياقة البدنية لها دور كبير جدا، الذهنية التجربة لها دور الكبير. لن نرى نتائج كبيرة 5-1 و4-1، وهذا طبعا يؤثر. لذلك من يصل لهذه الأدوار فقط المنتخبات الكبيرة، وبهذا باعتقادي نحن نجسد المقولة، لنضحت المقولة أن كرة القدم ليست للفقراء، فقط للأغنياء الأقوياء. هذا تجلى في الدوريات الأوروبية،
4: كمان غني وكمان قوي.
5: غني وقوي، نعم غني وقوي، وماذا يحتاج؟ قوي من ناحية طبعًا. نفسية وأيضا من ناحية مادية.
4: هالقوة ما شفناها في المغرب للأسف، مباراة ضعيفة جدا ما توصلت حتى هيك تشوف. يعني في ملخص الشوط الأول فرنسا 13 مرة سددوا، صفر أو مرة واحدة فقط. المغرب لم تصل للخصم، ما تعودنا على الرتم السريع. أيوب اختفى، حكيم اختفى، ولكن بونو هو الوحيد اللي كان على أرض الملعب.
5: صحيح، ولكن أيضا موجة من الإصابات التي اجتاحت المنتخب المغربي. نعم. شادي رياض من ناحية، سيباري من جهة، أيضا دعنا نقول لربما حتى الآن المغرب يتمتع بسذاجة كروية، يعني لم يكن جاهز لهذه الأمور. وأيضا بالنسبة لما حدث فرنسا، فرنسا كان كبير، يعني ترساني بتخوف من امبابي لديمبالي لأوليسي باركولا دوي، وأيضا الثنائي القاتل في خط الدفاع أمبيكانو وصليبة، يعني هنالك التناسق، تفاهم، انسجام. فرنسا كان لهيئون كبير، بالمقابل المغرب أتت متخوفة. زد على ذلك
4: متخوفة ولا المغرب هذا الماكسيموم اللي ممكن تقدمه؟
5: أنا هنالك
4: تعبانة مصابة،
5: لا يستطيع مدرب المنتخب المغرب أن يلعب على ساحات على ساحات مفتوحة أمام
4: المنتخب. ولكن هذا منتخب الفرنسي بعطيك تلعب على المساحات.
5: لا منتخب
4: وجره لغاد،
5: منتخب فرنسي يجي دوما الحلول بالتحديد عن طريق أوليسي. لا تستطيع أن تلعب مع في أسلوب، وإلا المغرب كانت ذكت 5-6.
4: بس إحنا حبينا المغرب إنها بتلعب مفتوح، بتنظر الخصم في العينين وما بتخاف. المغرب مش جاء فريق يوقف باص بمرة ويقول أوكي بدنا نطير الطبات.
5: ربما هنالك كان خلل في تجهيز الفريق من ناحية ذهنية، من ناحية نفسية، ربما كان ضغط على المنتخب المغربي. أيضا هنالك برد موجي من الإصابات، لا يوجد مهاجم، وكل مباراة لها قصتها. زد على ذلك المنتخب المغربي لعب 120 دقيقة مباراة تمديد مع هولندا، مع كندا فقط حسن حال في الشوط الثاني، إعياء على لاعبي المنتخب المغربي.
4: طيب أنت حكيت على النجوم كبار، قسم منهم ظهر قسم غاب. يعني حكيمي في المباراة هي غاب وزيه كثير، زي ما أنه نجوم فرنسا مش في كل مباراة كانوا. السؤال، هل المدرسة التكتيكية الجماعية ألغت وجود الأسماء الكبيرة؟ اعتدنا أنه كان لاعب كبير يمسك الفريق يحمله على كتافه، اليوم ما عدا هالاند طبعا، وكأنه اللعب الجماعي التكتيكي الذهني الجماعي هي التي سيطرت على المونديال.
5: نتحدث عن منظومة طبعا،
4: طبعا.
5: هذا ما يتم التعبير المنتخب الإسباني.

0: ولكن أنت بحاجة إلى من اللاعب الذي يمسك
1: يقود،
0: نعم، يكون اللمس السحرية، يكون game changer إكس فاكتور. هذا بحاجة، هذا متواجد في فرنسا بكثرة. دعنا نتحدث، صحيح لاعب جماعي، صحيح منظومة كما في منتخب إسبانيا، ولكن أنت بحاجة لذاك النجم، لهذاك الذي
1: مرات كثرتهم مشكلة، بتعرف
0: هذه بقولها مشكلة الأغنياء.
1: أغنياء، ولكن سؤال كيف المدرب بيعرف يعني يتعامل مع هالمشكلة؟
0: يتعامل مع المدرب، هاي القرارات بترجع له لما يكون كثرة نجوم، حسب المباراة باعتقادي، حسب كيف اللاعب، أي لياقة بدنية بيتواجد. وطبعا هذه مشكلة جيدة للمدرب، إني هي مش مشكلة، دعنا نقول إشكالية صغيرة للمدرب يستطيع أن يتغلب عليها.
1: أوكي، أنتم معنا في ناس العالم، نجيكم أحد ثلاثة وخميس من الساعة السادسة للسابعة مساء، وأيام السابت من الرابعة حتى الخامسة مساء. وحكينا طبعا صراع المربع الذهبي، إنجلترا راح تواجه النرويج، والأرجنتين راح تصطدم بسويسرا. واضح أنه الساعة 12 راح تكون المباراة بين إنجلترا والنرويج، والساعة 4 الصبح شو هي الشادي، شو هالساعة هاي، الأرجنتين وسويسرا. كثير ناسك متشمتين وراح يسهروا ويقولوا يا رب سويسرا، يا رب سويسرا. بعرفش كيف بيحكوا بالسويسري يعني، بشجعوا، ولكن عربنا كله اليوم ضد الأرجنتين. وإسبانيا حكينا مبروك خطفة البطاقة طبعا بعد هدف قاتل وموعد ناري مع فرنسا. شادي، منتخباتنا العربية ودعت، قسم على البكير صار في بيته، قسم تأخر تروح. لو هيك بدي أسمع منك ملخص لمنتخباتنا العربية والأسيوية.
0: من كل ما يتعلق بالمنتخبات الأسيوية، باعتقاد هذه القدرات التي تستطيع، بالرغم من تقدم الدور السعودي لم نلمس ذلك على مستوى المنتخب السعودي. السعودي أتت فريق ليس مرشح بالقوة، لم نرى أي شيء يلمس من قبل المنتخب السعودي. آسيا آسيا منتخبات أسيوية كانت ضعيفة نوعا ما، العراق كانت في مجموعة الموت، فقط الأردن، نتحدث عن الأردن لربما هذه أول مشاركة
1: مشرفة كانت،
0: نعم مشرفة كبيرة، ولكن تحدثنا عن خيبة أمل باعتقاد المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري يملك طاقات كبيرة، عناصر ممتازة.
1: تونس خيبة أمل بالنسبة لي.
0: نعم
1: كمان تونس،
0: لا تونس قلت لك، تونس في التصفيات أسد، ولكن عندما يصل المونديال حمل وديع. تونس لا تملك أي شيء، منتخب ضعيف. أيضا هناك كان فساد في الاتحاد التونسي، كان هناك خلخلات كبيرة،
1: والله الفساد اللي غاد أكثر من إنفنتينو. سؤال، يتقلص الفارق بين آسيا وأفريقيا وأمريكا؟ شفنا أنه تقريبا يعني انسى عن ظاهرة كاف بيردي الرأس الأخضر، ولكن كان في تقليص في الفجوات حسب رأيك؟
0: أول شيء يعني تقلص الفارق لربما بين كل الفرق، ولكن لم يأتي هذا الفارق أو تقلص الفارق إلى اختراق السقف الزجاجي. يعني حتى الآن فقط من 2002 كانت فريق تركيا وصل إلى نصف النهائي، والمغرب وصلت أين في 2022 في قطر إلى المربع الذهبي. يعني لم نرى منتخبات، يعني كاميرون وصل 1990 في مونديال إيطاليا، ولكن هذا يتعلق أيضا في البلد المضيف. كلما كان البلد بعيد عن أوروبا هنالك باعتقادي الأمال أكثر أن تصل منتخب من هؤلاء المنتخبات المغمورة إلى المربع الذهبي. ولكن تقلص الفرق متواجد عادة، ولكن ليس إلى اختراق السقف الزجاجي الذي نحن نتحدث عنه. ثانيا، بكل ما يتعلق في أمريكا، أنا باعتقادي البرازيل أصبح فريق بلا بريق، لا يوجد مهاجمين. إذا عدنا إلى الوراء كانت البرازيل تتميز بالمهاجمين، ريفالدو، رونالدو،
1: مش سر شادي لونتارو في مرحلة، يعني غير أنه الفريق ودع، تعرف خيبة الأمل. يعني أنا في أحد المباريات اللي حضرتها مع ناس مش مشجعة محروقة للبرازيل، كان صعب إلهم يتطلعوا على الشاشة يقولوا هاي مش البرازيل اللي بنحبها، بتعرف جاي على احتفالية كله علام صفر وبلايز، فجأة خيبة أمل كبيرة. احنا شفنا انه طبعا إسبانيا راح تواجه فرنسا، والنصف الثاني راح يكون أرجنتين سويسرا، إنجلترا، النرويج. ركب لي هيك بدون تحليل، ركب لي مين راح يواجه مين.
0: طيب، أول شيء يعني الحكم الذي سيحكم مباراة الأرجنتين سويسرا سيكون تحت المجهر، هذه مباراة الحكام. سويسرا هي بلد إنفنتينو المرتشي الفاسد، يعني أهم شخصية بدها تكون في مباراة الأرجنتين سويسرا الحكم.
1: من وين هو؟
0: أي ضربة جزاء،
1: من وين هو؟
0: بتاك حمراء، أي يعني هذا مهم جدا نعرف أنه الحكم سيكون تحت المحك.
1: صحيح.
0: هذه مباراة يعني في 7-7 هي علامة فارقة بكل ما تعلق بالحكام بالفيفا. إذا أردنا نركب فقط، أقول لك فرنسا أمام إسبانيا، هذا نهائي مبكر
1: للأسف،
0: نهائي مبكر. هذا النهائي يجب أن يكون نهائي مبكر. من سيفوز في هذا اللقاء هو البطل، يعني واضح.
1: بس مين بالشكل الثاني من راح يكون؟ هل هي الأرجنتين إنجلترا؟
0: يبدو أن الأرجنتين إنجلترا، إنجلترا يأتي مع خط وسط ممتاز مع ديكلان رايس.

0: كلينت يعرف هالاند
1: لكن النرويج يلعب لوحده, لكن النرويج قادرة على انه تحافظ من الخلف وتعطي هالاند. شفنا شو عمل
0: صحيح, ولكن تحدثنا عن توخيل. توخيل ثعلب ألماني, توخيل يمشي حسب بوفيك منظومة معينة.
1: نعم.
0: يملكه خط وسط ممتاز, لربما نقطة ضعف عند إنجلترا هي فقط من الجوانب لعدم استدعاء أرلوند.
1: واضح.
0: والآن توخيل يدفع الثمن.
1: تعرف أرجنتين نحكي على السرعة والروح القتالية لجنوب أمريكا, ولكن من ناحية ثانية سويسرا بالهدوء الأعصاب بالتكتيك الصح في الانضباط اللي لازم يكون عندهم, هذا الاشي مميز وممكن يفقد السيطرة للأرجنتين. كلما اقتربت دقائق لنهاية المباراة راح تفوت الأرجنتين لضغط, وجماهيرنا العربية تقول يا رب سويسرا يا رب سويسرا. السؤال قديش دقائق سويسرا ممكن توقف أمام هاي المنظومة اللي اسمها أرجنتين؟
0: دعنا نتحدث عن الأرجنتين. من الأرجنتين؟ ميسي. إذا استطاعت سويسرا أن تحد من خطوات ميسي وألا تفسح المجال, فبالفعل الأرجنتين في مشكلة. ولكن أعتقد أنه سويسرا منتخب ليس بذاك, يعني مصر أقوى من سويسرا بالنسبة لي. بالنسبة لي مصر أقوى من سويسرا.
1: والله أنه كثير فرق مصر أقوى وشفنا.
0: فبالتالي باعتقادي أنه الأرجنتين سيمر سويسرا, لربما سيكون ذلك بشكل أنفس, ولكن الأرجنتين تستطيع أن تتعدى سويسرا. لن يكون ذلك بالناحية سهل, لأني لا أرى أدوات معينة لمنتخب سويسرا لمواجهة ولمجابة الأرجنتين. زد على ذلك فادي الأرجنتين تلعب في أمريكا, أيضا تستطيع أن تستفيد من عاملي الأرض والجمهور والخبرة أيضا. والتقى المنتخبان في مونديال 2014, الأرجنتين فازت 1-0, سجل هدف دي ماريا.
1: أوكي, سجل هدف دي ماريا. وإحنا طبعا كمان شفنا أنه طبعا الأصوات اللي سمعناها أيضا من دكتور أحمد طيبي عن موضوع عن الخلالي عم تأخذ تفاعل, وبنقول أنه عن الخلالي في الأيام موجود في المعسكر هناك وبلش طبعا التمارين فحوصات طبية, وإن شاء الله يا ربي تجينا أخبار حلوة من عنان خليلي. إلى الكابتن لؤي طه, تحياتنا كابتن, شو الأخبار؟
2: يا هلا أخفادي لك رجل المستمعين.
1: يعني قديش تفاجأت أنه عنان خليلي وقع في هذا الفريق العريق مع هاي المبالغ؟
2: أكيد طلع عنان لاعب كبير بملك موهبة كبيرة طبعا, ومتمتع باليوم بلياقة بدنية حسب رأي ملائمة للدوريات الأوروبية. أنا الصراحة مش متفاجئ, يعني أنا مواكب بالمسيرة منه هو مصغره, مرق خلينا نقول إطار تدريبي مكثف بجيل صغير اللي أعطاه الحسنات اللازمة اللي يصل لها المستويات. أكيد
1: يعني أنت ما تفاجأت؟
2: لا صراحة لا, لأن أنا بالكرة القدم وبعرف كيف يشتغل عنان, وأبوه تعب عليه وتعب من مصغره, فبالآخر زماله اللي بتعب بمسيرته بتعب ما خلال مسيرته أكيد راح بالآخر يقطف الثمرات زي ما قالوا.
1: وانت اليوم موجود مع كثير لاعبين ناشئين شباب اللي بيحلموا يكونوا عنان, بيحلموا يكونوا لؤي طه أو بيرام كيال. لهذول الأولاد كديش مهم جدا يشوفوا هاي العينة من النجاح أمام عينيهم؟
2: أكيد طلع اليوم لما يطلع على الشباب الصغار على اللاعبين اللي ساووا إشي بالمسيرة من خلال مسيرتين, يعني يكون قدوة للأولاد. طبعا اليوم لعب كرة القدم الموهبة الحالة بتكفيش, اللاعب أو اللاعب الناشئ خلينا نقول لازم يكون عنده روح المثابرة, الشغل الصعب, الالتزام, الصبر, ويكون دائما من النوع المثابر وعايش حياة كرة قدم مظبوطة, إن كان النوم الباكر, الأكل, كل الأمور, الأشياء اللي هي الأساسية المهمة. الموهبة اليوم بتكفيش لحالها.
1: حلو. طيب مونديال مونديال مونديال, طبعا سمعنا شادي بشارة وتحليلاته على الفريق اللي أول شيء تفاجأت من النتيجة اللي كانت بالأمس مع الفريق الفرنسي ولا؟
2: لا لا طلع بالآخر, حكيتها قبل بمرة وأكثر من مرة, بالآخر المنتخبات الكبيرة هي اللي راح تصل النهائيات, إن كان فرنسا, إنجلترا, إسبانيا, وشايفين إنه المنتخبات اللي عملت تتأهل للمراحل الأخيرة. المباريات صارت تكون بمستوى أعلى طبعا بهاي الأدوار, وراح نكمل يعني نشوف إنه المباريات راح تكمل بمستوى أعلى وأعلى.
1: طيب وشادي اليوم حكيت على الأرجنتين, وهات نسمع بجوز لؤي طه عنده نظرية غير على الأرجنتين على ميسي. سويسرا قادرة على إيقافهم, شو رأيكم شباب؟
2: طلع منتخب الأرجنتين هو بضم نجوم, بس شفناه إنه خلال المونديال خلال المباريات فيه نوعا ما بيعانوا من الحلقة الوسط خلينا نقول والدفاع. مش على ما يرام. المنتخب بعدني طبعا على النجم الكبير ميسي، كل اللعب على ميسي، كل التمريرات، كل الأمور بتلعب عن طريقه.

0: هذا اللي هي نقطة الضعف يعني الوحيدة للأرجنتين، إنه لاعب واحد اللي هو ماسك المنتخب. باقي المنتخبات زي ما شفنا إسبانيا وإنجلترا بيلعبوا بوحدة واحدة مع بعض، 11 لاعب منسجمين مع بعض، فهذا دائما الفريق اللي بيكون وحدة واحدة له خلال الحظ أو النسبة الأكبر إنه يفوز في المباراة اليوم.
1: راهن على نتيجة، شو رأيك؟
0: المباراة صعبة راح تكون، بس أفكر إنه بالآخر الأرجنتين راح تتأهل، يعني 1-0 صغير للأرجنتين.
2: لؤي طه مساء الخير، شادي بشار معك.
0: يا هلا أخ شادي.
2: لؤي، يعني هنالك ظاهرة حدثت في هذا المونديال، معظم لاعبو خط الدفاع أهدروا ضربات الجزاء. كلاعب خط دفاع كيف لك أن تفسر هذه الظاهرة؟
1: كلاعب خط دفاع ولا كلاعب أهدر ضربات جزاء؟
0: طلع اللاعب خط الدفاع خلال مسيرته بواجهش الضغوطات اللي هي خلينا نقول قبال أو أمام المرمى. المهاجمين ولاعبين الهجوم دائما عندنا هاي خلينا نقول يتواجد ويضربوا بدون ضغط. لاعب الدفاع لأنه ما بسجل كثير أهداف دائما عنده نوع من الرهبة، نوع من الخوف، نوع من الضغط، فأكيد إشي بأثر كثير. الإشي نفساني برضو طبعا للاعب الدفاع يضرب ضربة جزاء مقابل 70,000 متفرج، فهذا إشي جديد عليه. ففي لاعبين اللي ما بتحمل وضع الضغط، وهذا الإشي بأثر عليهم، وبنشوف إنه أكثر لاعبين الدفاع دائما بيخطوا ضربات الجزاء أكثر من خط الهجوم واللاعبين الهجوم.
2: على فكرة الظاهرة لم تكن موجودة في سنوات التسعين، يعني إذا عدنا إلى مونديال 1990 من سجل الهدف في النهائي كان أندرس بريمي، وأندرس بريمي لاعب بخط دفاع. أيضا عندنا في البلاد يعني أنا أذكر لاعبو دفاع كانوا يسددون ضربات الجزاء مثل شيمعون غيرشون لاعب فريق أبويل تل أفيف، لربما هذه الظاهرة جديدة لو إطاها.
0: أكيد اليوم طلع بدناش نحكي عن كرة القدم القديم، اليوم شفنا كيف كرة القدم عملت تطور من كل النواحي، كان من ناحية التكنولوجيا، من ناحية خلينا نقول أخذوها جديد، كل الحكاة جديدة اللي موجودة في الفيفا. اليوم كرة القدم تطورت كثير وبتعتمد اليوم على أساليب حديثة كثير، فعشان هيك راحين نشوف لقدام برضه الجيل الصغير الشباب راحين يكونوا على مستويات اللي هي أعلى من الجيل السابق.
1: لؤي طه، انت لحتى الان بعدك مآمن انه فريقك راح ياخذ المونديال؟
0: لا، انا بالاصل البرازيلي، بس البرازيل ما تاهلتش، كان شيء يعني ما قدموا الاداء المطلوب. صحيح. بس اتوقع انه بالاخر يعني منتخبين من الكبار بدهم يكونوا بالنهائي، اتوقع انجلترا وفرنسا.
1: انجلترا فرنسا
0: صعبت
1: علينا،
0: هيك متوقع.
1: واذا انجلترا فرنسا راح نشوف هيك كلاسيكي أوروبي، حتى يعني الأرجنتين مش راح تضل معنا.
0: الأرجنتين لا راح تعاني، لأنه بسبب الدفاع الموجود اليوم منتخب الأرجنتين حسب رأيي ماكسيموم يعني راح يوصل نصف النهائي.
1: طيب يعني احنا سجلنا وبتأمل انه على الأقل خيبة أملك من البرازيل ليك تعوضها في محل ثاني، كل مرة بتكون لها المرة
0: إن شاء الله. بس أكثر منتخب متوازن يعني بجميع الحلقات اللي كان الدفاع والوسط والهجوم هو الفرنسي طبعا، هو النسبة الأكبر إنه يفوز في المونديال.
1: لا إطاعة، شكرا لك.
0: شكرا، شكرا لكم. شو يا غالي،
1: يلا نروح لفاصل، نروح لفاصل وانتم معنا كمان مرة في ناس العالم.

0: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب 50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب 39 شيكل و90، رباعية تونة المار 4 في 140 جرام 1 ب 12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب 29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس معبى كل شي من هاد، شوف تقدر تتسل او تحكي تشاب، ادفع

معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت تعليم تحضير ومرافق

0: تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
0: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
5: ناس العالم مع فادي مصطفى.
6: هذا البرنامج برعاية
7: كينج ستور بيت الكل.
8: مجموعة المشهد.
9: مجديد معنا في ناس العالم. هلا شادي بشارة، تحياتي.
10: هلا هلا،
9: كيف الأعصاب هالمونديال؟
10: أنا باعتقادي أنا أستطيع أن أصف ذلك حماسي، دراماتيكي، مثير، ممتع، جذاب للغاية تماما كهذا البرنامج.
9: 32 ولا 48؟
10: أنا بقول فقط 32.
9: أوف.
10: نعم 32،
9: مع كل الإثارة واللي حكيت عنه.
10: نعم، ولكن أي إثارة لما تكون 4-1 و5-1، أنا باعتقادي البقاء للأفضل هنالك تجسيد للفوارق للشواسع فوارق شاسعة تكون بين الفرق، 5-1 6-1. وأنت أقول 48 عندما أرى منتخب مغمور يصل إلى المربع الذهبي أو يفوز في الكأس. حتى الآن هو نادي مغلق لمنتخبات قوية.
9: يعني لو إنفانتينو هيك زميلك أو صديقك بدون مصاري هيك بناتكو، بحكي لك شو نعمل يا شادي؟ بتقول رجع 32.
10: رجع 32، وأيضا إنفانتينو يجب أن يذهب إلى البيت.
9: لا لا، يعني مش أنت بدك تروحوا، في كثير ناس بدهم يروحوا. تبدأ سألك كمان سؤال، تقنية الفار، الكاميرا، كل اللي عم بصير ساعد ولا أخر؟
10: أنا باعتقادي كيف يجب أن نستعمل الفار، يعني كثيرون لا يعلمون أن غرفة الفار الأساسية الرئيسية موجودة في دالاس. فقط بعد مباراة مصر الأرجنتين نقلوها لأرض الملعب. الفار باعتقادي أتى ليخدم فرق معينة، منتخبات معينة، وأيضا نجوم معينين. هذا ما حدث مع مباراة مصر. يعني هذا الحكم نفسه لو لم يكن ميسي، يعني منتخب الأرجنتين، وكان بشكل واضح غير نزيه الفار، وأنا قلت ذلك بال2018 عندما فازت فرنسا. فرنسا كان منتخب قوي ولكن تساعد كثير بالفار. فالفار إذا استعملته بشكل متساوي، بشكل نزيه ممكن، ولكن لا لأن يخدم فرق معينة، منتخبات معينة، وأيضا نجوم معينين.
9: أوكي، مباشرة إلى سخنين الزميل إبراهيم أبعطى. تحياتي كابتن.
11: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
9: احتفالية سخنينية، وفي سخنين طبعا يقولوا رح نبدأ السنة الرياضية بالقدم اليمنى، نفتتح الموسم الجديد برسائل طموح، رسائل سلام ومحبة للشراكة طبعا بين الجمهور وبين الإدارة. ما الذي كان في الاجتماع إبراهيم؟
11: نعم، لأول مرة القطر الثقافي في مدينة سخنين يحضر التاريخ، ولأول مرة في تاريخ فريق اتحاد أبناء سخنين لقاء مشترك بين إدارة الفريق، اللاعبين والطاقم المهني وجمهور الفريق والأولتراس. وتم إعلان لجنة منبثقة، لجنة توثيق منبثقة عن جمهور الفريق، والتي ستقوم بالتنسيق وأيضا متابعة

0: كل الأمور وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق. وكم مثلك زميلي فادي عاش وكان حاضرا للكثير من التحديات والسجالات وحتى الصدمات في الموسم الفائت وقبل ذلك، يعني كانت علاقات جدا صعبة ما بين إدارة الفريق والجمهور، وبالتالي كانت هذه المبادرة مبادرة جميلة، مبادرة لأول مرة لقاء مشترك ما بين الجمهور وإدارة الفريق، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة للجمهور، وهنالك تحدث السيد محمد سليمان رئيس اللجنة، وأيضا السيد عبد الحليم خلال عضو لجنة الجمهور، وإثناهما أكد وأعلن عن هذا الحدث التاريخي وتقديم الدعم المادي والمعنوي. ولكن أخبادي ما لفت انتباهي وكان الحدث الأبرز في هذا اللقاء، يعني عندما اعتلى السيد مازن غنايم رئيس بلدية تخنين وحيا كدوسي على أيامه الجميلة كمهاجم فريق اتحاد ابن تخنين وعاد ذكريات التسعينيات والفوز بالكاس، وقف الجمهور التخنيني وطبق لهذه الأيام، وأيضا الفترة الجميلة فترة يوسف سيد قبل 10 سنوات، والكل أكد بأهمية العمل المشترك من أجل إعادة هذه الأيام. وهنا نشير بأن اللقاء قد حمل معه الكثير من الرسائل حتى السياسية. رئيس بلدية تخنين
1: قبل سعد رح نجي على مازن غنايم وعلى دور مازن غنايم، شاهد كثير مهم إنه الفريق قبل بداية الموسم يلتقي بالجمهور، يسمع إيش بدهم، وخطوة جيدة لبداية موفقة إن شاء الله.
2: أتفق معك تماما إبراهيم أبو عطا. مساء الخير أولا.
0: مساء الخير لك أرشد.
2: شادي أنا باعتقادي لك فادي ولك إبراهيم، الألقاب غابت عن اتحاد أبناء سخنين. إذا تحدثنا عن اتحاد أبناء سخنين هو فريق لا يقل أهمية عن أبو علت الأفيف، عن مكابي تل أفيف، عن بطاركوس، عن مكابي حيفا.
1: خذي عن هاي الخطوة تلتقي في الجمهور قبل بداية الموسم، تسمع إيش بدهم يسمعوا، إيش من ذلك توقعات، كثير باعتقادي إيجابي الأمر.
2: كثير من هنا يجب أن ينطلق الفريق السخنيني لأن يرفع سقف التوقعات. لا يمكن فريق يمثل 2 مليونين عربي في هذه البلاد الله يحظى بأي لقب، يعني هذا جدا مهم. فقط يعني صراع في القاع وطارة بلاي أوف أعلى بلاي أوف، هذا لا يمكن. اتحاد أبناء سخنين يجب أن يتصرف كالكبار لأنه يحظى بدعم جماهيري. أتأمل أن تهب رياح التغيير في هذا الاتجاه في المعسكر السخنيني.
1: إبراهيم شفنا طبعا اتحاد أبناء سخنين كان حاضر، المدرب كان حاضر، وأيضا الحضور لرئيس البلدية السيد مازن غنايم قديش حسب رأيك كانت أهمية؟ وأنا شفت إنه ما شاء الله كان في حضور في القاعة شباب، يعني وأثلج صدري أنا شفت علي عثمان غنايم لاعبين قدامة طبعا اللي كانوا أجوا ليكونوا حلقة وصل أيضا بين الإدارة الحديثة واللاعبين. إيش حكى مازن غنايم على أهمية الدعم بالأخص في كبلدية؟
0: نعم بالتأكيد ما أشرت له أخي فادي، يعني لأول مرة هذا اللقاء يكون شاملا وكاملا، لاعبين قدامة، إدارة الفريق، رئيس الإدارة السابق، وبالتأكيد وإكمالا ما أشار إليه جادي الكل متفق، وهذا ما قاله أيضا يوسف مكسيل، قال نحن نقوم ونعمل جاهدين على مدار الساعة على مدار الأسبوع من أجل بناء فريق مشرف لاتحاد أبناء سخنين، وأن يكون في القسم العلمي وليس مجرد فريق. ويعني ما أشار إلي أيضا كابتن الفريق، كنت أتحدث عن مازن غنايم، ماذا قال يعني كابتن الفريق مارون غنطوس؟ نعم مارون غنطوس أكد وناشد وطالب الجمهور السخنيني وأكد بأن هذا الجمهور غاب عن المدرجات في سنوات الفائتة مطالبا إياه، مشيرا بأن فريق اتحاد أبناء سخنين يمكن أن يصارف الفرق الكبار مثل بوعيل تلاميذ بطار القدس من خلال حضور الجماهير. بالنسبة لتصريحات رئيس الإدارة وأيضا رئيس بلدية سخنين، رئيس بلدية سخنين قال نحن ورسالتنا لكل اليمين المتطرفة خصوصا بعد أحداث أكتوبر 23، فريق اتحاد أبناء سخنين يحمل رسالة قوية، رسالة العيش المشترك، ويمكن للجميع أن يعيش معا عربا ويهودا ومسيحيين وأجانب. أما رئيس الإدارة الجديد قاسم فقط قال بأن فريق اتحاد أبناء سخنين هو فريق سلام ومحبة. من هنا الجميع سيعمل جاهدا من أجل بناء فريق قوي. بالنسبة للميزانيات، وعد رئيس بلدية سخنين لما رصد مليون شكل في الموسم الفائت، صحيح أن المبلغ لم
1: رصد ولكن لم يتم الدفع. بتأمل هالمرة فعلا يعني تبع عن زميلنا إبراهيم باطئ أنه الأموال ترصد وتصرف، لأنه يعني الفريق وميزانية الفريق بحاجة وبأمس الحاجة، وهي طريق جديدة. بنتأمل لخالد دوخي، خالد خصوم، بداية موفقة مع الفريق السخنيني. بدي أشكرك سوق على مهلك إبراهيم باطئ، كنت مندوبنا في هذا الحدث المهم في سخنين. شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. شادي، برجعة سريعة للمونديال، طبعا السؤال من سيكون ملك الهدافين؟ لو اليوم شوف ميسي عنده 8 أهداف، كيليان مبابي مع 7 أهداف، هالاند 7 أهداف، وهاري كين 6 أهداف، وطبعا هم الأربعة ما زال عندهم الإمكانية لتسجيل أهداف. مين راح يتخطى العشرة، ولا العشرة راح يكون الرقم القياسي بهالمونديال؟
2: أفضل لاعب اليوم موجود بالفورما هو مبابي، يعني لا شك أيضا إمبابي يجد الحلول،
1: بحب الثلاثيات هو.
2: نعم بحب الثلاثيات، هذا لاعب خارق. ولن ننسى أوليسي، باعتقادي أوليسي هو أفضل لاعب حتى الآن في المونديال مع جود بيلينغهام. الأفضل لاعبين، يعني هم لاعبان مركزيان محوريان كلا في منتخبهما، ولربما كما قال الوايطها لربما سنشهد فرنسا إنجلترا، ولكن باعتقادي إمبابي هو الأقوى حظا. إمبابي 20 مباراة 20 هدف، هذا لاعب من عالم آخر.
1: أوكي سجلنا إمبابي، قد يكون طبعا. قبل أن نروح لتكهناتك شادي بشارة، بدي أذكر أنه طبعا في سخنين يعني بعدوا لدي لفريق جديد وفريق قوي، والليلة ليلة كروية قصيرة في المباريات، ولكن لا تقل إثارة من حيث ينتظر الشيخ الكرة. طبعا مواجهتان تحملان الكثير من الندية من الطموح في منافسات كأس العالم. الساعة 12 إنجلترا النرويج، والساعة 4 صباحا الرابعة صباحا الأرجنتين سويسرا. هات نشوف شادي بشارة نتائج متوقعة إنجلترا النرويج.
2: مباراة أوروبية بحت، هالاند أمام الدوري الإنجليزي، ولكن إنجلترا تعمل وفق منظومة معينة بتكتيك ألماني مع خط وسط رهيب، جود بيلينغهام، ديكلين رايس. طبعا الدوري الإنجليزي يعرف جيدا جود بيلينغهام، هنالك أيضا نواقص وعيوب في الدوري الإنجليزي من أطراف. أنا أقول ربما بصعوبة نوعا ما إنجلترا ستتأهل إلى المرحلة القادمة.
1: سجلنا شادي بشارة يقول إنجلترا في المرحلة القادمة. طبعا بنذكر المباراة، المباراة هتكون قوية، وكثير ناس معلقين أمال على هالمباراة، لأنه فعلا كلما اقترب الحسم راح نشوف الجودة. وأنا بقول أيضا إنجلترا ستكون هناك، لأنه فعلا يعني هاري كين مع منظومة، هالاند مع
2: خط وسط، فادي خط وسط، هناك خط وسط رهيب في الإنجليزي،
1: جود باعتقادي يعني راح ننتبه
2: له، جود بيلينغهام وديكلين رايس أيضا يعني.
1: صحيح. أم المباريات الأرجنتين سويسرا في تمام الساعة 4 صباحا، وأنتم مدعوين تكونوا هيك تحاولوا تأثروا على طاقات سلبية ضد الأرجنتين. توقعاتك شادي؟
2: طبعا الكل يريد سويسرا، ولكن أي وسائل تملك سويسرا، يعني دعنا نقول
1: الضبط والنظام ولا غير.
2: ولكن
1: أنت بتشتغل زي الساعة السويسرية،
2: ولكن يبدو
1: فيش على فكرة في شوكولاتة سويسرية زاكي.
2: نعم، ولكن أنا باعتقادي كما قلت أول شيء الحكم سيكون في المحور، ولكن مرة أخرى سنشاهد السلفوت ميسي من اليمين إلى الشمال إلى اليسار في كل منطقة في كل، وطبعا ميسي أرجو يعني أعود أقول سيستفيد من عملية الأرض والجمهور.
1: إذن شادي يقول الأرجنتين هي التي ستفوز. طبعا رينو رأينا بالأمس سجل هدف الفوز في دقيقة 89 ليقود لإقصاء بلجيكا بنتيجة 2-1، ويضرب موعد مرتقب مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم. واو، امبارح بلشنا كأس العالم وقلنا المباراة الأولى انطلقت، والآن نقول نصف نهائي كأس العالم. الأيام بتطير واللحظات الحلوة بتطير، وناس العالم هون لترصد لكم كل اللحظات الحلوة. بدي أشكرك زميلي شادي بشارة، شرفت اليوم،
2: تمتعت واستمتعت كثيرا.
1: شكرا لك، ودائما طبعا بيمنا نسمع هالصوت. بدي أشكر كل إنسان كان معنا، وبدي أشكر في التنسيق والإنتاج طبعا طاهر يونس، ومعنا في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، عرين نصار، دانا أبو بكر، جهاد العمري في الديجيتال، وفي التطبيق عزمي دريني، فادي مصطفى باسم كل هالمجموعة. بتمنى لكم أحلى الأوقات، يا رب الأرجنتين تخسر. إلى اللقاء.

0: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
1: لأنك مش عارف وين مخدتك اليوم.
0: وين
1: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
0: واو عن جد خلينا نروح هلا.
1: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
6: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 9989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90، بندورة، خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
10: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
11: لا يا صاحبي جبت لك هاد كيس معبى كل شي من هاد، شوف تقدر تتصل او تحكي.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. لقيت شابة في 25 من عمرها ما أسرعها وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة إثر حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 35 قرب كريات جات جنوبي البلاد، وهرع طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصابين، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيبت شابة في 35 من عمرها بجروح خطيرة إثر حادث

0: في قارب قرب شاطئ ليدو، أفاد طواقم نجم داود الحمراء بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى المركز الطبي سفون بوريا لاستكمال العلاج. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الشابة أصيبت بمروحة محرك قارب أثناء وجودها في المياه، فيما باشرت الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بوقوع عدد من الإصابات جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة قبل قليل غربية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولم تتضح الآن حصيلة الإصابات أو طبيعتها. في لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ غارة بطائرة مسيرة على بلدة مجد الزون جنوبية لبنان، فيما أفيد بتنفيذ غارتين بطائرتين مسيرتين على بلدة تبنين في الجنوب اللبناني. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن إيران سترد على مقتل والده علي خامنئي، مؤكدا أن الرد سيكون قريبا ويشمل كذلك الثأر لجميع القتلى في الحرب. كما أشاد خامنئي بمشاركة عشرات الملايين في مراسم التشييع التي أقيمت في إيران والعراق وفق بيان صادر عنه. ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية أن فريق التفاوض الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سيواصل اليوم في سلطنة عمان محادثاته مع الجانب الإيراني. وأضافت الشبكة أن الوفد الأمريكي يضم كذلك وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص فيتكوف إلى جانب جاريد كوشنير. يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عرقجي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي في سلطنة عمان لبحث إنشاء آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز. من جانبها نفت وكالة أنباء فارس صحة تقارير تحدثت عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن أي تطورات تتعلق بمسار المفاوضات ستعلن عبر القنوات الرسمية، وذلك بعد تقارير تحدثت عن استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن. في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن دولا أوروبية تدرس مقترحات لفرض رسوم على حركة الملاحة في هرمز ضمن آلية غير إلزامية تحظى بدعم من الجهات الدولية المعنية بالنقل البحري. وأضافت الصحيفة أن سلطنة عمان أعدت بالتعاون مع خبراء قانونيين أعدت مقترح لإدارة المضيق في وقت أشارت فيه إلى وجود تباين داخل إيران بشأن مستقبل إدارة الممر المائي، ما قد يؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم الليلة غائما جزئيا، ودرجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، لتصبح درجات الحرارة أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: محلي نضال أحمد حاج، أهلا وسهلا مرحبتين.
1: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة، شكرا كثير. طبعا مهم جدا أنه ألقاك اليوم وأحكي عن كوكب، لأنه بالنسبة لي مهم جدا أعطي ولو نبذة صغيرة أو قصيرة عن كوكب وأهمية كوكب في هذه البلاد وفي منطقة اللي هي منطقة كمان هنقول ممكن أنه في كثير من الناس اللي ما بيعرفوها وكثير ناس اللي بيعرفوا ما بيعرفوا كوكب لصغر حجمه ولكن مفعولها كبير.
0: مزبوط 100%. كوكب أبو الهيجة في الحقيقة اسمها كوكب الهوى، بلدة فلسطينية مهجرة. لو أعطيناك يا أستاذ نضال فكرة، تعطينا فكرة عن كوكب أبو الهيجة اللي بتقول عنها صغيرة في المساحة في السكان لأنها كبيرة في مشاريعها وفي منجزاتها وأهلها، طبعا خاصة أنه هي من البلدات العربية اللي بنفتخر فيها في كل شيء بأدمنت أهلها وبكونها تكاد تخلو من الجريمة. تعطينا فكرة هيك عنها؟
1: نبدأ من التسمية. كوكب أبو الهيجة، كوكب هو طبعا عبارة عن نجم ساطع، في وخاصة أنه كوكب تقع على هضبة اللي ارتفاع حوالي 400 متر فوق سطح البحر. أبو الهيجة وهو حسام الدين أبو الهيجاء كان أحد القياديين اللي شاركوا في حملات ضد الصليبيين مع صلاح الدين الأيوبي، ويوجد له مقام طبعا في كوكب الهيجاء. هذا المقام ما زال محافظ عليه حتى اليوم ويزوره الكثير من الناس، كثير من الناس طبعا يزورونه حتى على اعتباره واحد من الأولياء الصالحين ويأخذون حتى من بركاته أحيانا.
0: إذن مقام أبو الهيجة في كوكب كان ولا يزال مزار لأهالي كوكب و من هم خارج كوكب. أنا في الزمانات يعني زرته، عملت تحقيق عنه، وكانت مجموعة من الناس تأتي هناك لتقديم الأمنيات. هناك من يبحث عن الاستشفاء، التمني بالاستشفاء له ولأعزائه، هناك من يبحث عن طفل مرزوق، وهناك من يبحث عن أمنيات أخرى. بعد هاي العادة موجودة؟
1: موجودة بشكل قليل غير ملحوظ، وأظن أغلب الزائرين من خارج القرية هم من يقومون بهاي النشاطات وبهاي الفعاليات. بالنسبة لنا أبو الهيجة هو قائد وطني نعتز فيه ونفتخر فيه،
0: اللي يرتبط اسمه بمعركة حطين وصلاح الدين.
1: طبعا طبعا، فلذلك نعتز بهذا الاسم ونريده أن يكون مقرونا دائما في اسم بلدة كوكب. عندما نقول كوكب نقول كوكب أبو الهيجاء وليس فقط كوكب،
0: هو داخل المقبرة
1: طبعا. هناك المقام موجود وهناك أيضا مقبرة لأهل كوكب طبعا.
0: كان قد تعرض قبل سنوات لمحاولة سطو من قبل لصوص الأثار؟
1: نعم، كان في محاولة وتم تعديد ترميم المقام وهو اليوم مرمم كما يجب.
0: في لجنة اللي تقوم على رعاية هذا المقام؟
1: بالصدفة قبل يومين أو خلال هذا الأسبوع تم الإعلان عن أنه إحنا بحاجة للجنة لترميم المقبرة والمقام، وهناك ناس طبعا متطوعين اللي هن أبدوا استعدادين وسجلوا في هذه اللجنة، وإن شاء الله قريبا راح نشهد عمل تطوع في هذا المكان. وبهذا الصدد بدي أقول إنه أهل كوكب وهدوء أهل كوكب وهدوء كوكب لحتى الآن، وخاصة في ظل الظروف اللي منعيشها، مش بالصدفة أجا كوكب. مبنية على أسس، أسس متينة من الانتماء والعطاء والمسؤولية، وهذا ما نؤمن فيه، وهاي هي سياسة المجلس المحلي اليوم، وهذا هو أساس عملنا اليوم.
0: لذلك أنت بتقول في اهتمام بالمقام من باب أنه هذا جزء من اهتمام بهوية المكان
1: بالزبط.
0: وتنمية الانتماء لدى الأجيال الشابة.
1: هذا مضبوط.
0: سنتوقف عند لاحقا عند موضوع الانتماء والعطاء. يا أستاذ نضال، بدي أسألك كمان كلمتين عن كوكب أبو الهيجة. لمن لا يعلم يعني جاراتها،
1: كوكب أبو الهيجة كيف حكيت 4200 نسمة، يحدها من الشمال جبل شن جبل شنة اللي هو كان أراضي لكوكب ولجاء، اليوم هي عبارة عن مستوطنة صدرت أراضيها وأراضي كوكب. من الجهة الشرقية

0: في أيضا جبل اللي مسميه نجفات، وفي عندنا جبل الديدبة كمان اللي هو الحارس على كوكب الديدبة، يعني الحارس على كوكب،
1: الحارس عليك وعلى كفرمندة
0: بالضبط. وأيضا من الجهة الشرقية صدرت أراضي كوكب وبنيت عليها مستوطنة، الجهة الغربية تحدها أيضا مستوطنة مريشت وأيضا مبنية على أراضي كوكب من الجهة الغربية، فإحنا محاصرين من كل الجهات. من الجهة الجنوبية طبعا في عنا إحنا كفرمندة، طبعا
1: كانت هاي المستوطنات قد أقيمت
0: من منذ 48، يعني أول مستوطنة كانت يوتفات اللي على جبال جفات اللي تسمى تال يوتفات بالعبري كما يسمونها، وبعد توالت المستوطنات من منوف لشخينيا لكورانيت، وبعد أجت مريشت كمان اللي كانت عبارة عن صفائح من الحديد في البداية، ولكن طوروها لتصبح تقريبا مدينة. يعني
1: كيف بتقيم علاقات الجيرة بين كوكب وبين جارة المستوطنات؟
0: الجيرة حسنة، علاقات جيدة، وبهذا الصدد طبعا احنا منحاول نجري لقاءات مع المجلس الإقليمي مسقاف في 12 شهر، راح يكون لنا لقاء يا متخصص بالهندسة والبيئة، سنطرح مواضيع نكون شركاء فيها، ونحن شركاء أيضا في مواضيع أخرى طبعا بالرياضة وفي الثقافة أحيانا، يعني في بين هنقول لقاءات.
1: ما في توتر على خلفية أن هاي المستوطنات قامت على أراضي كوكب وأهالي كوكب؟
0: هو في جرح لا يندمل، ولكن هذا الواقع اليوم، مع كل هذا الواقع المر سنستمر وسنتفائل، ونحن متفائلون دائما بالأحسن والأفضل.
1: كان لكم كمان جارة هناك اللي لم يتبقى منها سوى بعض البيوت.
0: نعم،
1: بلدة أو عشيرة الحجرات اللي كانت ساكنة في منطقة الظهرة كما يقال في اللهجة البدوية الجميلة، قبل ما ينتقلوا للبير المكسور وتقام بلدة البير المكسور، كانت المكسور من خلال الحجرات جارة لكوكب في واحدة من أعلى قمم الجبال المحيطة في كوكب.
0: طبعا الحجرات أيضا هي كانت بيوت مبعثرة في الطبيعة،
1: بيوت حجرية
0: بيوت حجرية
1: من قبل 48.
0: للأسف أيضا طالتهم أيدي الاستيطان خلينا نقول مضايقتهم، لحتى أنه غالبيتهم رحلوا لبير المكسور أو لشفعمر، يعني
1: بس لا تزال بعض البيوت قائمة،
0: لا تزال بعض البيوت قائمة، وهم يعتبرون من أبناء كوكب.
1: كانت يعني طواقم راديو الناس قد زارت المكان قبل شهور قليلة في الشتاء، وكان لنا هناك زيارة ميدانية رحلة، واستمتعنا كثيرا، واستمتعنا أكثر بالمشاهد الطبيعية الخلابة لكوكب، إلى درجة أنه في بعض المواقع يمكن يكون يصلح عليها نعتها مطل البحرين، تستطيع أن ترى بحر حيفا وتستطيع أن ترى بحيرات طبرية من ذات المكان.
0: نعم، ولذلك نحن نطمح لأن تكون كوكب بلد سياحية، وهذه هي رؤيتنا في المجلس المحلي لتكون بلد سياحية رياضية، وهن موضعين طبعا متعلقين ببعض، فلأن الرياضة جدا متطورة في كوكب، وإحنا بنسعى دائما إشغال كل الشرائح في كوكب في الأطر الرياضية.
1: جميل،
0: ولذلك نحن نعمل على أن تكون كوكب سياحي، هذا مما يزيد من دخل واقتصاد كوكب ويرفع من أسهم كوكب. خلينا نقول
1: في مشاريع لقدام، يعني بهذا اللي
0: نعم في مشاريع، احنا عم نعمل اليوم على منطقة صناعية أو منطقة تجارية، خلينا نقول مش صناعية لأنه احنا ضد أن يكون في عنا منطقة.
1: لا بحكي في السياحة، عن السياحة المحلية.
0: هو كمان هاي أنا اللي بدي أجي للمنطقة التجارية، هي تعتبر امتداد للمنطقة السياحية اللي هي في غربي البلد. أنت حكيت عن المطلات اللي في جبال خارج كوكب، لكن إذا أجيت على كوكب وطلعت على منطقة اسمها ظهور المغور، اللي هي منطقة اللي كان فيها حديقة التماثيل، وإحنا اليوم نعمل لها ترميم وترتيب وصيانة. هاي الحديقة موجودة بمقابل جامعة حيفا، بمقابل البحر. أنت إذا جيت الصبح يعني على ظهور المغر على هاي التلة، فبتشوف كل السفن في البحر، أنت بتشوف حيفا كلها قدامك.
1: وطبرية ما بتشوفها؟
0: طبرية بتشوفها من جبل ديدا بحارس كوكا.
1: في

0: حواليك نصدنه بتعطيني إياه أن أصبح مواطن في كوكب؟
1: بكون إن الفخر والشرف إنك تكون متواجد عندنا. هاي القضية طبعا قضية طرحات بس يعني إنه وخاصة
0: أنا غريب محسوب
1: بدي أحكي عن قضية الإسكان بهذا الصدد.
0: أنا حكيتها بالمزح. بدك نعود لها حينما نتحدث على موضوع
1: نعود ولكن أنا
0: على موضوع الإسكان.
1: شو رأيي بهذا الموضوع وبشكل صريح يعني؟
0: بدك إياني ولا بدك إياني؟
1: أنا بدي إياك تكون عندنا. طيب. بدي تكون بدي أمثالك كمان يكونوا عندنا حتى يرفعوا من اسم كوكب.
0: الله يسعدك، هذا شهادة شرف نعتز فيها. طيب أنت لما بتتحدث عن مشاريع مستقبلية وأنت مهندس، أنت مهندس معماري؟
1: أنا مهندس
0: أو
1: معماري. مهندس معماري.
0: مهندس
1: بالعربي.
0: معماري. هذا حينما يكون رئيس المجلس مهندس معماري هذا يدفع باتجاه التخطيط أكثر من رئيس عادي؟
1: أكيد. طبعا في له رؤية هندسية، في له رؤية مستقبلية كمان. لكل مشروع هناك أسس ولكل بناية هناك أسس.
0: وين درست؟
1: وأنا درست في الاتحاد السوفيتي في من سنة 88 حتى 95. حصلت على ماجستير في جامعة خاركوف اللي هي كانت مدينة في أوكرانيا.
0: وأنت انتخبت رئيس للمجلس المحلي، يعني تقريبا صار لك سنتين ونصف أنت في منتصف الطريق تقريبا في شباط 2024.
1: نعم.
0: وأنت رئيس ابن رئيس،
1: يمكن أن نقول
0: والدك منبعث له كل التحيات والسلامات، الأستاذ أحمد حاج كان رئيس مجلس محلي سابق في كوكب أبو الهيجة، وأنت ورثت أيضا الموقف السياسي كما فهمت أنا من تلميح أنك أنت خريج الاتحاد السوفيتي. أنت كنت مرشح الجبهة في الانتخابات؟
1: أنا كنت مرشح أولا لا أؤيد مرشح حزبي في المجالس المحلية والبلديات
0: لاعتبارات
1: من منطلق لا مش من معتبرات براغماتية.
0: لكن تكون مقبول على كل الأطراف؟
1: مش هيك، لأن أنا بفكر أنه إحنا منكمل بعض بالآخر. إحنا يعني المجتمع العربي هو مجتمع عبارة عن شرائح مختلفة في الآراء وفي
0: بس كيف بدك تفصل؟ أنت رئيس ابن رئيس، سألتك أنا طالما أنك أنت رئيس ابن رئيس هل يمكن أن تكون جبهة ابن جبهة ولا مش بالضرورة؟
1: مش بالضرورة ممكن أنه تكون جبهة، ممكن تكون في أي حزب ثاني، ممكن يكون في لك آراء مختلفة.
0: بس أنت لا تزال في الجبهة؟
1: أنا لا أزال في الجبهة وأؤيد الجبهة طبعا هناك، ولكن ليس بشكل مقدس يعني. هناك الجبهة ليست بقرة مقدسة. أنا بالنسبة لي في أمور كثير اللي إحنا بنحتاجها وشعبنا بيحتاجها لي أكبر من الأحزاب، فلذلك الحزب هو ليس بقرة مقدسة كما أظن.
0: جميل. طيب بمنتصف الطريق وإن كانت هذه المدة لا تزال قليلة، هل يمكن أن نقول أنك قد بدأت بتحقيق أحلامك في هذه المرحلة ولا صعب؟
1: أنا بقدر أقول أنه فت على المجلس المحلي مش لحتى أبني شارع أو أبني تصويني أو أحط زبطي، يعني زي ما كثير مفكروا بهذا الأمر. أنا عم بحاول أغير تفكير، وهذا لا يعني أنه التفكير الموجود هو غلط، وهذا لا يعني أنه الناس مش عم بتفكر. في عنا بروفيسورية وفي عنا دكاترة وفي عنا ممرضين وكل ما يحتاجه
0: شعرنا،
1: ولكن أنا فتت على أساس أنه أذوت قيم إنسانية بشراكة تعتمد على أسس متينة، والأسس المتينة هي الانتماء والعطاء والمسؤولية. هذول الثلاث أعمدة إذا شعبنا وإذا مجتمعنا اعتمدهن أنا أفكر إحنا نكون بألف خير.
0: جميل. الأستاذ نضال أحمد حاج رئيس مجلس محلي كوكب أبو الهيجة، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك ضمن برنامج مجالس في راديو الناس.

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا، ألعاب روعة

0: بتاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، برق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، ضيفنا اليوم الأستاذ نضال أحمد حاج، رئيس المجلس المحلي في كوكب أبو الهيجة. مرة أخرى بنقول لك أهلا وسهلا ومرحبتين يا أبا أحمد.
1: يا ميت أهلا وسهلا.
0: نضال الحاج سمى أبو أحمد ضرب عصفورين بحجر، والده اسمه أحمد، والد زوجته اسمه أحمد.
1: نعم،
0: هنيئا لك.
1: طبعا هذا بشرفني كمان، وبعتز بهاي التسمية العربية، وبعتز كمان بأبوي وبعمي.
0: جميل.
1: يعني
0: كنا قبل الفاصل قد سألناك على موضوع أنه لك تقريبا يعني نصف الولاية منذ أن انتخبت في شباط 2024، في نظرة للخلف ماذا يمكن أن تشير، وأنت كما كنا مهندس معماري، إلى أهم المشاريع اللي أنجزتها أو بدأت في إنجازها أو تخطط لها للمستقبل؟
1: هناك مشاريع كثيرة، ومشاريع العمرانية وبنية تحتية طبعا كثيرة، لا يمكن حصرها أصلا في برنامج من هذا النوع. ولكن كما قلت، كان هدفي أكبر من هيك وطموحي أكبر من هيك بكثير. طموحي أنه المجتمع يفكر بطريقة أخرى، يعني يفكر في ظل التوتر اللي احنا عايشينه. أنا بآمن بأنه في كل إنسان بذرة خير، في كل إنسان نور، والله خلق في كل إنسان طبعا هاي البذرة، وإحنا علينا نطورها ونطلعها حتى يبدع الإنسان. فيش إنسان خلق على وجه الأرض إلا في عنده هاي البذرة.
0: يعني أنت مهندس جاي على المجلس المحلي بعقلية عامل اجتماعي.
1: أنا بهمني الأمور الاجتماعية طبعا، ولكن عقلية البناء كمان هو أمور كلها
0: الإجابة أنا قصدت
1: هي أمور كلها متداخلة، لا يمكن أن تفصل الاجتماع عن الهندسي وعن الثقافي. وهي أمور كلها متداخلة.
0: نجحت أنك تنجز أي مشاريع حتى الآن؟
1: إحنا
0: رغم الرؤية الاستراتيجية اللي بتتحدث فيها بكل، أنا أجيت برؤية استراتيجية.
1: طب مزبوط مزبوط. فمن هذا المنطلق إحنا يعني منآمن كثير كثير بالثقافة والتربية، ومن هذا المنطلق عم نعمل كثير محاضرات بمواضيع مختلفة سواء كان سياسية أو اجتماعية. ومن هذا المنطلق منذ أن يعني توليت منصبي قمنا بترتيبات كبيرة وروحات وجيات على القدس حتى نقدر نحصل على بناء جديد لمدرسة ابتدائية. احنا المدرسة عندنا قديمة، المدرسة في حالة كثير صعبة، ولكن قدرنا نحصل على موافقة من وزارة المعارف انه يكون عندنا مدرسة ابتدائية جديدة. وكهون كانت كمان العقبات انه ما في ارض. ففي هاي الحالة احنا قدرنا نحصل كمان على ارض، وقدرنا نحول الارض اللي هي كانت لأراضي اسرائيل، نحولها لا وان هي بسموها هفكعة مصادرة، ولكن انا ما مش كثير يعني ما يد هاي الفكرة المصادرة. هي مش مصادرة، هي بنقدر نقول انه خلينا نقول بالعرب الهوين اخذنا الارض وحولناها للمجلس المحلي،
0: تعمير الارض.
1: فاحنا حصلنا على الطابة تقريبا باسم المجلس المحلي، وبعثنا الأوراق لوزارة المعارف، صودق على الأوراق كلها من قبل وزارة المعارف، وإن شاء الله قريبا رح نبدأ بتخطيط هاي المدرسة. المدرسة رح تكون عصرية بفكر جديد، وكمان الفكر اللي رايح يتركز على الانتماء والعطاء والمسؤولية.
0: جميل. طيب هاي بهذا السياق، يعني في هناك خارطة هيكلية للبلد مصادق عليها؟
1: طبعا طبعا في خارطة هيكلية، واحنا اليوم نطمح انه كمان نوسع نفوذ مسطح او نفوذ القرية. وهذا واحد من المواضيع اللي رح نطرحه امام المجلس الاقليمي مزقاف.
0: طيب شو في كمان مشاريع اللي انت نجحت في البدء فيها على الاقل؟
1: احنا قمنا
0: فترة مش كافية لنسأل انه ما اي مشاريع انجزت، خاصة احنا تجيت في فترة حرب.
1: مزبوط. هو يعني أجينا بوضع صعب جدا جدا، هذا الوضع طبعا كبلنا كثير وحددنا كثير وقيدنا كثير، ومع هذا قدرنا يعني خلينا نقول نقف عجرينا، وقدرنا نخطط كثير من المشاريع. نحن في عنا تخطيط لمركز شبيبة ومركز الكشاف هن طبقين فوق بعض، اللي احنا اليوم في صدد انه ناخذ رخصة خلال شهر ان شاء الله، والبناء رح يكون قريب جدا. هذا كمان من المشاريع اللي احنا اشتغلنا عليها. وعلى هذا المركز كمان اليوم احنا عم نقدم لنداء اللي هو كولوت كوريم، اللي نعمل كمان مسرح فوق المبنى هذا، انه هو بشكل جاي على شكل مايل، ففي إمكانية إنه كمان من ناحية هندسية نعمل كمان مسرح فوق ال... وهذا هو التخطيط. يعني في عنا تخطيط لمركز رياضة بجانب المدرسة الابتدائية اللي راح تكون بالمنطقة الغربية، في معنا ميزانية لرصدت ميزانية أو حصلنا على كول كوري نص مليون شيكل لتخطيط بركة سباحة. طبعا عم نقوم تخطيط اليوم، بدأنا بتخطيط ومعنا الميزانية لتخطيط طابق ثاني لبيت المسن، معنا ميزانية لتخطيط مبنى للحضانات اللي هو معون يوم بنسميه، وهذا طبعا إشي مشرف وإشي بهمنا كثير، خاصة الطفولة المبكرة ومفهوم الطفولة المبكرة في هاي الأيام. يعني حسب الإحصائيات وحسب الاستطلاعات الدماغ يتشكل فيها أول 1000 يوم، فلذلك نحن نهتم بأنه نزرع خلينا نقول القيم اللي احنا بنآمن فيها في هذا الجيل، حتى بعد 15 سنة و20 سنة نحصل على مجتمع آمن ومجتمع خلينا نقول مثقف، مجتمع اللي يقدر يقود، أو قيادات خلينا نحصل على قيادات تقود المجتمع، وأنا بآمن بهذا الأمر كثير.
0: في سيرة البنى التحتية والشوارع، في تسمية للشوارع في بلدة كوكب؟
1: في تسمية للشوارع من العهد القديم. اليوم في عنا 5 شوارع جداد اللي احنا كنا في صدد انه نسميهن في جلسة للمجلس المحلي مبارح، وطرحت اسماء لقرى مهجرة،
0: مثلا
1: الطنطورة، الحدث اللي اجوا منها، طبعا في ناس من كوكب اللي اجوا منها،
0: ابو الهيزم،
1: الرويس، الدمون وغيرها، يعني 530 قرية هجروا بتقدر،
0: وخاصة انه كوكب احتضنت
1: بالضبط. واحنا طبعا رح نسمي اسامي كمان اللي هي قريبة من اهالي كوكب ان شاء الله قريب جدا.
0: شو الاسماء الموجودة حاليا؟ هيك تنطينا فكرة عن

0: شارع عين ثلاثة،
1: في ابن سينا، في مي زيادة، في ظهور المغر، يعني التسميات كانت بحسب الحارات القديمة، في السودية، في جلطية، في بئر يعقوب، في زيتون يعقوب، يعني حسب الأبار، حسب المناطق اللي كانت
0: في موجودة. أبار بعد ينابيع في كوكب أبو الهيزة لليوم؟
1: الأبار غير موجود اليوم، ولكن هي كانت تاريخ، يعني يمكن اليوم هاي الأبار أغلبها تحولت لمباني سكنية، يعني فوق انبنى مباني سكنية والمباني هاي اليوم موجودة.
0: طيب نعود لموضوع الأزواج الشابة، سألتك بين الجد والمزح إذا كنت بتقبلني أصير مواطن أنا في كوكب، قلت لي أو لا، ما فهمتش عليك.
1: أنا ما قلت لكاش أو لا، أنا حاولت أشرح ولكن أنت ما أعطيتني المجال. إسا في مجال،
0: قلت لي أهلا وسهلا فيك، بس أنه في تقليد أنه ما نستقبل ناس اللي هن من خارج كوكب.
1: أنا ما قلت لكاش هيك، أنت عم تضوعني إسا أستاذ وديع، ما قلتش عن التقليد وما حكيتش عن التقليد.
0: يلا شوط.
1: ولكن كوكب عادة تأخذ 100% من السكان أو للقسائم البناء، 100% لأبناء مكوم، لأبناء المكان
0: الأصلانيين.
1: بالضبط،
0: رغم أنه كنا قبل شوي أنه كوكب كانت قد احتضنت مهجرين من لاجئي الداخل.
1: بالضبط،
0: بس أنه في سياسة الأولوية لأهل كوكب.
1: هيك المتبع كان، ولكن
0: كيف تقبلني لك يعني؟
1: بس أنا بقول لك كيف بدي أقبلك، ولكن في ظروف اليوم وفي حالات اليوم انه اجي، يعني هو في مقترح انه اليوم من قبل اراضي اسرائيل، يعني حتى مدير قسم الاراضي اسرائيل اذا سمعت عن قصته بالنهاية اللي صار عليه محكمة العدل وكل هالامور، فهو انسان اللي بحاول انه حتى ما يعطي اراضي قسائم بناء للعرب، وهي طبعا كان عليها ضجة كبيرة، واليوم في استئناف كان في المحكمة العليا، وتقريبا رفض انه يكون مدير، ولكن السياسة بالآخر هي بتقرر في هاي الأيام.
0: ولذلك
1: اعطونا انه البناء ممكن يكون، او اي انسان ممكن يجي يسكن في كوكب في ظل الظروف اللي منعيشها، والامر خلينا نقول الامني بيحدد لنا هون كثير امور، يعني احنا كثير بنخاف انه يجي واحد من الناس اللي ممكن يعمل لنا كمان توتر، ممكن يعمل لنا مشاكل، فلذلك احنا يعني كمان بنقاتل بعدنا لابناء المكان. ولكن اذا انا بتتغير الحكومه وبتغير وبصير النظام وبصير في خلينا نقول القانون هو اللي بيتحكم بهاي المجموعات، فانا فيش عندي ولا اي مشكله مع اي انسان يجي على كوكب.
0: يعني اصبر باختصار انه نشوف شو بده يصير.
1: وانا بقدر اقول لك انه في ناس من خارج كوكب استاجروا في كوكب، وناس اللي هن محترمين جدا وبنرفع روسنا فيهم، يعني انسان اللي هن جدا جدا معطائين لكوكب.
0: انت بس ليش انا بدي اجي اسكن في كوكب؟ لاني ابحث عن الهدوء والرواق. بلدة كوكب معروف انه ما شاء الله خسر العين عنها، مناش نصيبها بالعين، تكاد تكون خالية من العنف ومن الجريمة، وفي كمان طبع اهلها رايقين، يعني حتى في حدا بالمونتاج بيقول لي انه يا اخي رئيس المجلس المحلي هالكدي هادي، بلكي شوي ترفع الوتيرة الحديد، كله مش راح انجح. اهل كوكب رايقين
1: بغض النظر عن القسائم البناء او عن السكن، انت في لك بيت في كوكب،
0: تسلم،
1: تشرفنا وانت بدك، ومستعدين كمان ان نحتضنك في اي وقت.
0: تسلم تسلم. طيب فيك. اذا سألنا في موضوع الجوهر، لماذا نجحت كوكب ان تكون خارج الخريطة الحمراء كمان مرة، ناش نصيبها بالعين الله يحميها، تعتقد انه في سبب اللي ممكن نتمسك فيه نقتدي فيه انه كوكب نجحت ان تكون بعيدة عن هذا الوباء؟
1: نعم طبعا في اسباب، هو مش سبب واحد
0: غير انه اهل كوكب طبعهم هادي وأوادم من رب العالمين. يعني
1: تسلم، شكرا كثير، ولكن هناك أسباب كثيرة حالت دون أنه خلينا نقول آلة العنف
0: يلا قول باختصار
1: أنه تفوت على كوكب. أولا بدي بحب أقول أنه كوكب بنيت على أسس متينة من شيوخنا ومن رجالنا ومن في هذاك الوقت. لازم تعرف أنه كوكب بنيت شوارع، إنارة، كهرباء، مي، بدون مجلس محلي. هذا بدل قديش الإنسان، الناس كان عندهم
0: تكافل وتعاون،
1: كان عندهم انتماء عطاء برغم شح الميزانيات اللي دفعوا من جيوبهم طبعا. فهذا هو أساس كوكب، وهذا هو الأساس اللي احنا تربينا عليه، وهذا الأساس نتعلم منه
0: إنه في حصانة مجتمعية. أنت بتقول

0: في حصانة.
1: هذا سبب اجتماعي. أول ثاني
0: رمي. ثانيا إحنا منكثف كثير كثير الأطر الثقافية والأطر الرياضية. يعني ما بقدر أقول لك في كوكب اللي 4200 نسمة حوالي 1200 شخص اللي هنا مسجلين في المجلس المحلي بتوافدوا على الأطر الرياضية. هاي غير غير الرياضيين الناس الكبار والناس اللي بيطلعوا على الطبيعة يتمشوا. يعني في عنا وعي رياضي كبير وهذا بيقول إنه في انشغال للناس. أنا بفكر العنف بتولد لما في فراغ كبير وفي مجتمعنا طبعا في فراغ كبير ميل. للأسف الشديد.
1: في كمان أسباب ولا أنت كله سؤال ثاني؟ هذول السببين الجوهريين لأنه كوكب نجحت أن تكون
0: طبعا. ولا السبب كمان في سبب إنه في عنا مدارس كمان اللي هي على مستوى عالي
1: إلها دور في التربية.
0: يعني بدي أحكي عن بالضبط إلها دور في التربية والتعليم
1: بس ما قلت يعني. أنت يا أستاذ نضال إنه طبع أهالي كوكب الرايك هو كمان إله دور. أنا قلت
0: أنا مش أقول لك مين البعض البيضة الجاجة بالأول ولا البيضة يعني كله متعلق ببعض يعني ما
1: جميل. قلت لي على فنجان القهوة قبل ما نفوت على الاستوديو أنه أنت ترى يعني بالثقافة قيمة إضافية وليست قيمة بحد ذاتها من ناحية أنه أنت تقول هناك حاجة لأنه المجتمع العربي شوي نريحه أكثر كحكم محلي عربي كرؤساء سلطات محلية نكثر من فعاليات الثقافة ومن فعاليات الترفيه ليس فقط من أجل الإفلات من غول العنف والجريمة إنما لأنه إحنا عايشين بضغط شديد وهذا جزء من الناحية الإنسانية إنه نخفف عن مجتمعنا.
0: أنا مفكر بش قيمة إضافية يعني هي إشي أساسي اللي لازم يعني يكون زي أكلنا اليومي يعني وشربنا اليومي الثقافة وزيادة الوعي عند أبنائنا وفي مجتمعنا أكيد يعني بيخلينا نتطور ونبني مجتمع أكثر مبدع وأكثر معطاء.
1: جميل أستاذ نضال أحمد حاج رئيس المجلس المحلي في كوكب. فاصل ونعود لسيناء في هذه الرحلة الجميلة معك في كوكب أبو الهيجة.

0: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسماتي المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
2: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: شبكة صالح ذباب.

0: الحين على سبيس بارك في كفر مندق، ألعاب روعة، نظارات في آر تأخذك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نرحلة.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمنة وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفر مندق وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: إذن نأتوا في برنامج مجالس في راديو الناس، ونحن اليوم في كوكب أبو الهيجة، وتحدثنا قبل الفاصل إلى الأستاذ نضال أحمد حاج رئيس ابن رئيس. وأنت أبا أحمد؟
1: نعم،
0: أبو أحمد على اسم الوالد وعلى اسم والد زوجتك. أنت طالع رأيك لا أبو أحمد الأولاني ولا أبو أحمد الثاني؟
1: أنا أفكر الأساس هو الموقع. أنا موجود، يعني ولدت في موقع اللي كان في آخر البلد، جبل الديدبة، كان حارسني بس أشوف جبل الديدبة والطبيعة. وما بعكس عمي والد زوجتي اللي هو في نص البلد، يعني مع الضجي ومع اللي أفكر الموقع كثير أثر علي.
0: أبوك أروق من عمك؟
1: أبوي أكبر من عمي.
0: أروق؟
1: أروق بديش أحكي لأنه ممكن تعمل
0: لك أزمة دبلوماسية اليوم.
1: بالضبط،
0: أنا سألتك بداية الحديث أنه أنت أبو أحمد على اسم والدك وعلى اسم عمك والد زوجتك. فأنا سألتك طبعك الهادي، أنت تابع يعني هذا متأثر فيه من الوالد ولا من والد زوجتك؟
1: دخل لك اثنين رايقين، ولكن وقت السياسي مش رايقين.
0: أهل الكوكب بشكل عام،
1: عمي وأبوي
0: كمان بشكل خاص. طيب، كنت بتتحدث أنت بين الجد وبين المزح، نعود إلى الجد في موضوع الثقافي والحصانة المجتمعية، وقلت أنه يعني في أسباب ليش كوكب أبو الهيجة تعتبر ندق على الخشب يعني من البلدات العربية اللي تكاد تخلو من الجريمة ومن العنف وإلى آخره، وتحدثت عن دور الثقافي والتربية والتعليم وإلى آخره. في عندك أنت مهرجان ثقافي على موعد معه في أيلول القادم، تنطينا فكرة عنه، شو اسمه، شو فعالياته ومضامينه؟ هذا راح يكون للسنة الثانية.
1: صح، أنا بدي أعطي فكرة ليش أنا كثير بحاول أعمل لقاءات ثقافية ولقاءات بين الناس. أنا أفكر أنه 70% من نجاح المهرجان أو نجاح أي محاضرة هو لقاء الناس مع بعض. فاللقاء الاجتماعي هو مهم جدا، الناس تشوف بعض، لأنه في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أغلب الناس تتصادق مع الآلات الإلكترونية، وصرنا كالروبوتات نعمل للأسف الشديد. مهرجان الحكورة هو مهرجان اللي يشمل فعاليات ونشاطات لكل شرائح ولكل أبناء العائلة. يعني إحنا لما نعمل نشاط، في نشاط اللي هو ببلش بالكبار، بعدين بيجي نشاط للصغار، يا والنشاطات كمان لا تخلو من فعاليات لكل الأجيال. فمهرجان الحكورة هو مهرجان طبعا من اسمه، وهو اسم طبعا مش بالصدفة اخترناه، اسم اللي له تاريخ طبعا، وحبينا انه هاي الحكورة اللي لها تاريخ تجمع بين كل الناس وبين كل شرائح، حتى اللي كان في له كمان زائرين من خارج القرية، وكان له يعني كثير ناس اللي زاروه من خارج القرية من المنطقة.
0: شو بدي يكون فيه فعاليات فن، موسيقى؟
1: المهرجان هو مهرجان فني أكثر، موسيقى شعبية وموسيقى خلينا نقول تلامس عواطفنا وتلامس عقولنا.
0: هيكون في دبكة فلسطينية في المهرجان؟
1: أكيد، وكان في دبكة، وكان في خلينا نقول نشاطات ثقافية غير يعني نقول الكيوسكات اللي موجودة وأطعمة شعبية وما إلى ذلك. الحكورة تاريخ بحد ذاتها، الحكورة هي أرض اللي هجر أبنائها لخارج الوطن.

0: النكبه.
1: في النكبه و ولكن هاي الحكورة هي أرض مزروعة بزيتون، والزيتون تم قطفه من قبل قرايب الناس اللي هجروا.
0: هجرين
1: طبعا الأرض صارت أملاك الغائبين، أملاك الغائبين، وأملاك الغائبين تعتبر هي أرض اللي مش ممكن نستعملها، فهي تحولت لأرض خلينا نقول خضراء، منطقة خضراء اللي يستعملوها البلد طبعا. وتم بناء متنزه داخل هاي الأرض، متنزه اللي سمينا الحكورة على الاسم القديم، والاسم هو الأكثر راح يكون اسم حكورة قاسم، لأنه العائلة هي عائلة قاسم اللي هجرت من هذا المكان.
0: عائلة قاسم وين موجودة؟
1: في لبنان.
0: عرفوا أنه الأرض تصودرت وعمل فيها المجلس المحلي مكان اللي يكون مسرح منبر للثقافة؟
1: أكيد أكيد طبعا.
0: وكان هذا الإشي يمكن يخفف عنهن شوي،
1: إشي مقبول هن قبل ما تنعمل طبعا الأرض لمسطح أخضر أو منطقة خضراء، طبعا تم استشارة أقارب الأهالي اللي هجروا، وكان بالموافقة طبعا.
0: جميل. طيب موضوع الثقافة، يعني بالإضافة للمهرجان ممكن يكون في يعني كمان التفاتة لمكونات ثقافية أخرى في البلد بما يتعلق بالفئات العمرية الاجتماعية المختلفة، ولا كل الاعتماد على المهرجان؟
1: مش مفهوم السؤال.
0: إذا في مهرجان هذا ممتاز بس كافي، ولا أنه في فعاليات أخرى؟
1: طبعا في فعاليات، إحنا في عنا بالسنة وإشي تقليدي، في عنا مسيرة وادي العين. وادي العين طبعا هي مسيرة ترمز للعيون اللي كان طبعا أهالي كوكب يشربوا منها، وهي طبعا تاريخ كمان.
0: مثل شو؟ أي
1: هاي المسيرة؟
0: طيب أنا بحب أسماء العيون.
1: العين الفوقة والعين التحتة هي عيون كوكب، يعني هيك تسمى يعني. فهذا اليوم احنا بنعمل مسارات بالطبيعة، وهاي المسيرة صار لها تقريبا حوالي 15 سنة، يعني احنا هي سنة مسيرة تقليدية. للأسف الشديد هاي السنة ما قدر نقوم فيها بسبب الحرب، ولكن في السنة القادمة أكيد رح نكون فيها. هاي عادة بتكون في فصل الربيع. هاي مسيرة كمان تجمع المدارس وكل أبناء القرية من كل الشرائح، من الأطفال حتى المسنين، بنحضر مسارات لكل الشرائح طبعا مع فعاليات هاتفة لكل الشرائح.
0: أنا سألتك لأنه مكتوب لي في التحقيق أنه في هناك على لسان بعض سكان كوكب نقص في الفعاليات الخاصة بالشباب بالنساء بالأطفال في البلدة.
1: أنا بديش أخفيك سر أنه في عنا مشكلة في الأطر الشبابية، ولكن احنا بالضبط كان عندنا اجتماع في الأمس مع مفتش المسؤول عن هاي المواضيع، وشددت على أمر انه أنا بدي أشوف قيادات شاب، يعني بدي أبلش من 7-8-9، وإن شاء الله قريبا جدا راح تكون هاي القيادات الشابة، وهاي القيادات راح تعمل على أنه تفتح أطر جديدة للشباب. ولكن كمان يعني أنا يعني الأطر اللي موجودة هي أطر شبابية، بقدر أقول لك أنها موجودة أكثر من أي بلد ثاني، وخاصة في الرياضة. يعني إحنا في عنا قاعة رياضية اللي كل الشباب خد عليها، يعني هاي قاعة اللي طبعا أثقال والرياضة اللي بيحبوها كثير من الشباب، فعنا أطر اللي ممكن فوت عليها. ولكن على ما يبدو أنه في خلل مع التواصل بين الشباب في هاي الأيام، وإن شاء الله أنه راح ينحل.
0: طيب في موضوع الاعتبارات السياسية، دخلت للمجلس المحلي، هناك إدعاءات أنك أنت يعني بادرت لإقالة بعض الموظفين على خلفية سياسية مش خلفية موضوعية، وين الحقيقة هون يا أستاذ نضال؟
1: أنا ما يعني منذ أن دخلت المجلس المحلي ما فصلت ولا أي واحد، عشان تكون عارف. العكس، أنا في هذا العاد فاتوا موظفين جداد، الموظفين اللي طلعوا كان في إمكانية إنه يتقدموا للعطاءات ويأخذوا وظيفة كمان مرة، ولكن كان في عنا وظائف اللي ما كان إلها محل وما كان إلهن ثبوتية.
0: يعني كنت بعملية تنجيع، أنت بتكون
1: بالضبط
0: الجهاز.
1: بالضبط تنجيع للجهاز،
0: مش إنه صوت لي ما صوت لي.
1: لا، إذا بتيجي على كوكب وتفوت على المجلس المحلي بتعرف إنه الناس اللي فاتت على المجلس

0: فاتت على أساس مهنية وانتماء مش أكثر ولا أقل. أنا ما بدي واحد كمان صوت لي يفوت على المجلس، مع أنه كنت بحب يعني عشان أكون صريح معك، ولكن بالآخر ما يعطيني الإشي المطلوب.
1: كنت بتحب أنه إيش الموظفين يكونوا مصوتين لك؟
0: لا مش أنه كنت بحب، ولكن لا يتعارض يعني مش إشي يعني عاطل، ولكن اللي فاتوا على المجلس المحلي هني من مختلف الشرائح ومن مختلف خلينا نقول الآراء السياسية، وإذا بتيجي على كوكب وعلى المجلس المحلي كمان بتشوف هالشي.
1: كنا في بداية هذا الحديث يا أستاذ نضال أنك أنت رئيس ابن رئيس، لو سألتك في مقارنة سريعة ظالمة، مين أشطر الولد ولا أبوه في إدارة الحكم المحلي في كوكب؟ هذا السؤال له محل ولا؟
0: إله محل ممكن، ولكن هي الأزمنة تختلف والواقع يختلف. أنا كنت بقول إنه الوالد كان أشطر مني بكثير، كنت بتمنى إنه تكون عندي الإرادة اللي موجودة عنده.
1: تعلمت منه الإرادة شو كمان؟
0: كنت بتمنى، ولكن أنا بتعلم منه كثير، كل يوم في عندي درس من عنده.
1: جميل، نتمنى لك التوفيق في هذه الرحلة في إدارة شؤون المجلس المحلي في كوكب الهجرة الأستاذ نضال أحمد.
0: شكرا
1: الحاج وشكرا لحضورك لراديو الناس، وطبعا الشكر لكل الزملاء ممن شاركوا في إخراج هذا العدد من برنامج مجالس، عرين نصار، جواد العمري، ودينا أبو دانا أبو بكر في الديجيتال والتصوير، إلياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، موسى بصول في تطبيق ناس، وميسى عساف في التحرير. ومرة أخرى من كلك يا أبا أحمد أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا كثير ويعطيك ألف عافية.
1: يا مرحبا بك.
0: أهلا فيك.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أنكور أنكور أنكور.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
7: فيليه سلمون طازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 32 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا الساحل مساء اليوم، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى فولسون بعد إجراء عمليات إنعاش، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. غرق رجل في الخمسينيات من عمره قبالة أحد شواطئ أسدود أجدود وأعلنت وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه، وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث. في حادث آخر أصيب رضيع في العام الأول من عمره بجروح أو بإصابة خطيرة إثر غرقه في مسبح في مدينة هرتسلية، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى مئير في كفر سابا بعد تقديم العلاج الأولي. لقيت شابة في 25 من عمرها مصرعها، وأصيبت امرأتان بجروح متوسطة وطفيفة إثر اصطدام دراجتها النارية بسيارة على شارع 35 قرب مفترق كريات جات.

0: المصابتان إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة. اعتقلت الشرطة 4 مستوطنين للاشتباه باحتجاز مركبة تابعة لفريق شبكة CNN وإلحاق أضرار بها في قرية سنجل في رام الله. وقال أفراد الطاقم إن المشتبهين هاجموهم وثقبوا إطارات مركبتهم قبل وصول قوات الجيش والشرطة، وكان مستوطنون مسلحون قد احتجزوا عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي روخانا وطاقمه لأكثر من ساعة خلال جولة في جنوبي الخليل. وانتهت الحادثة بعد تدخل قوات الجيش والشرطة واتصال طاقمه بالسفارة الأمريكية. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل في العاشرة خلال مواجهة مع قوات الجيش الإيصالي ومستوطنين في قرية المغير شرق رام الله بحسب ما أعلنت وكالة وفا الفلسطينية. ودعا الجيش الإيصالي لاحقا أن قواته وصلت عقب رشق حجارة وإشعال نيران في المنطقة. في قطاع غزة أعلن عن أن الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الفلسطينيين وأصاب آخرين في غارة استهدفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة وسط القطاع دون إعلان حصيلة نهائية، وتزامن ذلك مع غارات وإطلاق نار في خان يونس وفي مناطق أخرى. شنت مسيرات إسرائيلية عدة غارات على بلدات تبنين ومجدلزون والمنصور جنوبي لبنان وفق تقارير لبنانية دون ورود تفاصيل فورية بشأن الإصابات أو الأضرار. أعلنت الداخلية السورية أن خلية اعتقلت مؤخرا أقرت بتنفيذ تفجير استهدف مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق خلال أيار الماضي بهدف ما وصف بزعزعة الأمن، وأسفر التفجير في حين عن مقتل جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم مدنيون. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليل غائما جزئيا، ودرجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يغدو الجو أكثر حرارة من المعتاد، ويطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا qalam.co.in.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. إفخاذ دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
3: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
2: وين
3: رايحين؟ على سبيس بارك في كفر مندا. ألعاب روعة، نظارات في

0: HR تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، ورق طباط، مدافع هوائية، مسارات تحدي وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
0: والأحلى من هيك خلال فترة الصيف صار دخول خاص بس بـ30 شيكل، وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.

0: تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوكل.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جول 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
7: فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاب 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب شاب في 32 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة يافا الساحل مساء اليوم، ونقل الطواقم الإسعاف المصاب إلى مستشفى فولسون بعد إجراء عمليات الإنعاش، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم مساء اليوم في وقفة احتجاجية تنديدا بتفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي ورفضا لمشروع قانون تقييد الأذان، ورفع المشاركون لافتات تطالب بمكافحة الجريمة وبوقف ما وصفوه بالتمييز ضد العرب. واتهم رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محميد السلطات الإيصالية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة، معتبرا أن انتشار السلاح وتفشي العنف مرتبطان بسياسات رسمية، وانتقد مشروع قانون تقييد الأذان ووصفه بالقانون العنصري الذي يستهدف حرية العبادة. غرق رجل في الخمسينيات من عمره قبالة أحد شواطئ أسدود أجدود وأعلنت وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه. في حديثة أخرى، أصيب رضيع في العام الأول من عمره بحالة خطيرة إثر غرقه في مسبح خاص في مدينة هرتزلية، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى مير في كفر سابا بعد تقديم العلاج الأولي له. لقيت شابة في 25 من عمرها مصرعها وأصيبت سيدتان بجروح متوسطة وطفيفة إثر اصطدام دراجة المرحومة النارية بسيارة على شارع 35 قرب مفترق كريات جات، ونقلت المصابتان إلى المستشفى لاستكمال طلق العلاج. قالت الشرطة إنها اعتقلت 4 مستوطنين للاشتباه باحتجاز مركبة

0: تابعة لفريق شبكة CNN وإلحاق أضرار بها في قرية سنجل قضاء رام الله. وقال أفراد الطاقة من المشتبهين هاجموهم وثقبوا إطارات مركبتهم قبل وصول قوات الجيش والشرطة. واحتجز مستوطنون مسلحون عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي روخانا وطاقمه لأكثر من ساعة خلال جولة في جنوبي الخليل، فيما انتهت الحادثة بعد تدخل قوات الجيش والشرطة واتصال طاقمه بالسفارة الأمريكية. من جانب آخر، أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل في العاشرة خلال مواجهة مع قوات الجيش الإيطالي ومستوطنين في قرية المغير شرق رام الله بحسب ما أفادته وكالة وفا الفلسطينية. وادعى الجيش أن قوته وصلت عقب رشق حجارة وإشعال نيران في المنطقة. في قطاع غزة، قتل الجيش الإيطالي عددا من الفلسطينيين وأصاب آخرين في غارة استهدفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة في وسط القطاع دون إعلان حصيلة نهائية. وتزامن ذلك مع غارات وإطلاق نار في خان يونس وفي مناطق أخرى. شنت مسيرات إيطالية عدة غارات على بلدات تبنين ومجد الزون والمنصور جنوبي لبنان وفق تقارير لبنانية. هذا ولم ترد حتى الآن تفاصيل فورية بشأن الإصابات أو الأضرار. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن خلية اعتقلت أخيرا أقرت بتنفيذ تفجير استهدف مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق خلال أيار الماضي بهدف زعزعة الأمن. وأسفر التفجير في حينه عن مقتل جندي وإصابة 23 شخصا معظمهم من المدنيين. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليل غائما جزئيا دون تغيير أو تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتغدو درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملا.

الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن

0: اربح.
1: إذا بتبعتش
0: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
0: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: كونسرت مع الياس مرجي
1: بحل جديدة ومواعيد جديدة. أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية

0: زاوية ولاد بلدنا، فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
1: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
2: الله
1: ده
2: الله،
1: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
0: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماع.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا، عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: قوليلي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
8: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
7: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي،
8: السر بابداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
7: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا، عارف من راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب شاب في 19 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه للطعن في مدينة القدس، ونقل الطواقم والإسعاف المصاب إلى مستشفى شارع صادق، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. في جريمة أخرى، أصيب شاب في 32 من عمره بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة يافا الساحل، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى فولسون في المدينة بعد إجراء عمليات إنعاش، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. شارك العشرات من أهالي مدينة ملفحم مساء اليوم في وقفة احتجاجية تنديدا بتفشي الجريمة ورفضا لمشروع قانون تقييد الأذان، ورفع المشاركون لافتات تطالب بمكافحة الجريمة ووقف التمييز ضد المواطنين العرب. واتهم رئيس اللجنة الشعبية في ملفحم محمد محميد السلطات الإيصالية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة، معتبرا أن انتشار السلاح وتفشي العنف مرتبطان بسياسات رسمية، وانتقد كذلك مشروع قانون تقييد الأذان ووصفه بالقانون العنصري الذي يستهدف حرية العبادة. غرق رجل في الخمسينيات من عمره قبالة أحد شواطئ أجدود، وأعلنت وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه. في حديثة أخرى، أصيب رضيع في العام الأول من عمره بإصابة خطيرة إثر غرقه في مسبح بمدينة هرتسلية، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى مئير في كفر سابا بعد تقديم العلاج الأولي. قتلت أو لقيت شابة في 25 من عمرها، لقيت مصرعها وأصيبت سيدتان بجروح متوسطة وطفيفة إثر اصطدام دراجتها النارية بسيارة على شارع 35 قرب مفترق كرياتجات، ونقلت المصابتان إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق. وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة 4 مستوطنين للاشتباه باحتجاز مركبة تابعة لفريق شبكة CNN وإلحاق أضرار بها في قرية سنج القضاء رام الله. وقال أفراد

0: أقى من المشتبهين هاجموا ومؤثقبوا إطارات مركبتهم قبل وصول قوات الجيش والشرطة. في وقت سابق احتجز مستوطنون مسلحون عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي روخانا وطاقمه لأكثر من ساعة خلال جولة في جنوب الخليل، وانتهت الحادثة بعد تدخل قوات الجيش والشرطة واتصال طاقمه بالسفارة الأمريكية. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل في العاشرة خلال مواجهات مع قوات الجيش الإيطالي ومستوطنين في قرية المغير شرق رام الله بحسب وكالة وفا. وادعى الجيش أن قوته وصلت عقب حادثة رشق حجارة وإشعال نيران في المنطقة وفق ادعاء الجيش. قتل الجيش الإيطالي عددا من الفلسطينيين وأصاب آخرين في غارة استهدفت مركبة مدنية على جسر وادي غزة وسط القطاع دون إعلان حصيلة نهائية، وتزامن ذلك مع غارات وإطلاق نار في خان يونس وفي مناطق أخرى. في لبنان، أفادت شبكة الميادين اللبنانية بأن استهدافا إيطاليا قتل شخصا وأصاب 4 آخرين جراء غارات استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان دون صدور تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك وافق لبنان على المشاركة في الجولة 6 من المفاوضات مع إسرائيل المقررة في روما منتصف تموز الجاري بعد تلقيه ضمانات باستمرار الرعاية الأمريكية للمباحثات. وتركز الاجتماعات على آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان برعاية أمريكية. في الرياضة، تختتم فجر اليوم منافسات الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026 بمواجهتي إنجلترا والنرويج عند انتصاف الليلة، ومن ثم الأرجنتين وسويسرا عند 4 فجرا لحسم آخر بطاقتين إلى الدور نصف النهائي. ويسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، فيما تطمح النرويج وسويسرا إلى تحقيق إنجاز تاريخي. ده الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد يغدو الجو أكثر حرارة من المعتاد، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: البيدر، البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكاناً مركزياً في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: قال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
0: الآن في وينر، ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35،
4: وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
5: فخار دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط.
7: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن في وينر ربع نهائي من المونديال، النرويج ضد إنجلترا والأرجنتين ضد سويسرا. عارف مين راح يتأهل لنصف النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: تقريبا دقيقة.
1: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة بأسبوع نختمه بحلقة عنوانها أغاني النجوم. وبما أنه هيك بعدنا بكاس العالم وأجواء كاس العالم، طبعا فيه غالب وفيه مغلوب وفيه كمان صاحب اللقب، وبصراحة مش عم بحكي عن كاس العالم، عم بحكي عن كأس النجوم. برنامج فيه أغاني ونجوم منتذكرهن بحلقات ومنافسة كتير كبيرة، فيها ألقاب، فيها أصوات، مواهب جديدة بوقتها، بس فيها كمان ضيوف وكلياتهن نجوم وكلهن أبطال. والمنافسة أصلا بلشت من قبل كأس النجوم من استوديو الفن إذا متذكرينه. يلا موسيقى وأغاني، وبما أنه دائما الكاسيت معكم أنتوا والمسجل معي أنا، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كأس النجوم في كونسرت. أنا الياس إبراهيم مرجي وأنتوا معي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان في العالم. أنتوا وأنا رح نختار مزاج كونسرت لهالساعة من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي بتعرفوه 050-55-77-399، هذا هو الرقم.

0: تواصل. حلقتنا اليوم كأس العالم للنجوم بالفن والموسيقى والأغنية. نكرم فيها كمان فنانين برزوا من خلال برامج المواهب. وعلى فكرة هاي السلسلة ممكن نبلش فيها وما تخلصش، مليانة مليانة. بس منه هيك بلشنا وبلشنا، فالبداية من كأس النجوم. يلا المحطة الأولى من كأس النجوم. مش بس هذا البرنامج قدم نجوم، كانوا ضيوف ونجوم، ومنهم ملحم بركات اللي حابب يغني بوقتها أغنية هيك جديدة، كانت جيت بوقتك فرفح قلبي، قدمها بحضور سيمون أسمر صانع نجوم معد ومقدم البرنامج. بس قبل أبو المجد كان يخاف. ليه؟
1: أنا دايما بس بدي غني شي جديد ببقى خايف، هلا خايف مقطوع قلبي.
2: من مين؟ شو اللي بخوفك؟
1: من الجمهور،
2: إنه ما تعجبهم الغنية أو شي.
1: بضل واحد هيك مقطوع قلبه فزع. هذه الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرانسيس.
2: شو بتقول؟ شو عنوينها؟ شو
1: جيت بوقتك يا أستاذ سيمون. هلا أنت مكمر عم نلاقي غنية اسمها تعال ننسى، ننسى اللي عم يمرق علينا أنا وياك. لا لا، بس طلعت أنت إنه بس إنه بدك تطل عملنا لغنية اسمها جيت بوقتك،
3: حتى تشبعنا أغاني حلوة السنة.
0: هذا كان سيمون أسمر، وبهيك حوار لذيذ مع ملحم بركات اللي ما أنكر بخاف من ردة فعل الجمهور. كان يعرق كتير، كان يعمل ألف حساب للوقفة على المسرح، ولهيك أغاني بعدها معنا لليوم، لأنه كان ملك على المسرح. ملحم بركات، جيت بوقتك. البداية من عنده، من خلال برنامج كأس النجوم قدم هالأغنية لأول مرة في العام 1999. نعم من كلمات نزار فرانسيس الشاعر، ألحانه غناؤه. يلا

ملح بركات دخيلك شو عملت فينا. الأغنية قدمها في العام 1999 من خلال برنامج كأس النجوم من إعداد وفكرة سيمون أسمر وبوجوده بحضوره. والحلو أنه كانت زي ما تقولوا رسائل ما بين ملح بركات وسيمون أسمر، كان من خلال أغنية تع ننسى ولها قصة، وكمان جيت بوقتك اخترع لها قصة. مكملين أنا وياكم مع أبو المجد، ابعتوا لي على واتساب راديو الناس شو حابين تسمعوا كمان وكمان من اختياراتكم. الرقم عندكم

ملح بركات. جيت بوقتك من كلمات نزار فرانسيس، الحان وغناؤه. اهلا وسهلا بكل من عم بتابعنا وعم بسمعنا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. اهلا وسهلا لكل من عم بسمعنا وكل من محتفل بعيد ميلاده، كل سنة وانتم سالمين. كمان ليلك يا مستمعتنا من الشمال، عقبال 120 سنة.

0: تبارتك ملحم بركات الأغنية اللي قدمها في كأس النجوم
1: زاحل عتمي
0: زاحل عتمي
1: زاحل عتمي زاحل عتمي ساكن دربيجي.
0: تحية لكل مين عم بيحتفل بعيد ميلاده أو بمناسبات حلوة مناسبات فرح، الله يجمعنا بس بالفرح. عقبال 120 سنة لكل مين عم بيحتفل بعيد ميلاده.

0: محطتنا الأولى من عند ملحم بركات الله. هذا هو ملحم بركات. نكملين وياكم في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: وقبل المحطة الثانية زي ما قلت هيك أكتر بيحتفلوا كمان بعيد ميلادين وكمان بتخرجات وكمان بأفراح. الله يتمم الفرحة على الجميع. بس هيك إهداء خاص مني لمستمعتنا نور محاميد من أم الفحم اللي بتهني ابنها البكر عادي بعيد ميلاده اللي كان في 7/7 عقبال 20 سنة يا عادي.

ولدتك من نور إن شاء الله عقبال 120 سنة فرح وسعادة وبركة. مكملين أنا وإنتو في كونسرت بعد ما كنا مع المحطة الأولى من عند أبو المجد ملح بركات. في كمان فنانة بس هي خريجة ستوديو الفن من العام 1988 وهي بسموها النجمة الذهبية. ليش بسموها هيك؟ أغنياتها اللي قدمتها للجمهور استحقت عليها من خلالها كمان لقب هذا اللقب الحلو النجمة الذهبية. في أغنية مميزة أصلا للنوال الزغبي عم نحكي عنها، غنتها كمان في برنامج كأس النجوم لما استضافوه كضيفة في البرنامج. تخيلوا برنامج مواهب بيستضيف نوال الزغبي بعد ما كانت هي الموهبة في استوديو الفن. تعالوا نسمع من نوال الزغبي مندم عليك.

كثير مناسبات حلوة بهالفترة، كثير عياد ميلاد، كمان تحية بنقدمها أنا وكمان فيروز مستمعتنا وزوجها شادي لابنهن رنيم بمناسبة عيد ميلاده اليوم. بتصلي للرب إنه يكبر بالقامة والنعمة عقبال 120 سنة لرنيم، مني ومن فيروز ومن شادي. مكملين في كونسرت كمان مناسبات.

0: النجمة الذهبية نوال الزغبي، متذكرين كان لها حلقة خص نص لإلها. نوال الزغبي النجمة الذهبية في كونسرت من بداياتها ليومنا هذا. مكملين أنا وياكم في كونسرت، رح نرجع شوي لكأس العالم للنجوم، كأس النجوم، فنانين اثنين بتخيل إذا بنسمع أسميهن نتذكرهن. شاركوا بعد شوي، عدوا معي 5 4 3 2 1 مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: بدون طول سيرة، متذكرين الفنانة مايا نصري وهادي خليل، كمان هني خريجين كأس النجوم من العام 1998. تعني كي كلمتين عن كأس النجوم اللي انعرض على شاشة الـ LBC من إعداد وإخراج سيمون أسمر. أسماء فنانين بلشوا من هذا البرنامج، إذا بتسمعوا الأسماء يمكن تستغربوا، نتذكرهم كلياتهم. طيب، أمل حجازي، مدلين مطر، نيلي مقدسي، يارا، دارين حتشيتي، مايا نصري وهادي خليل وكتير كتير. الحلو أنه هالفنين كانوا مشتركين منافسة بيناتهم، بس كمان الضيوف اللي كانوا لكل حلقة ضيف، وكل ضيف كان مش أقل من وديع الصافي، الشحرورة صباح، وكتير كتير بعد من فنانين نجوم العالم العربي كانوا ضيوف من خلال كأس النجوم. هادو سيمون أسمر. طيب تعال نكمل، حكيت لكم هيك عن مايا نصري وهادي خليل، غنوا مع بعض دويتو، بتخيل إذا نتذكر مع بعض مش أقل جمالا من التحدي اللي كان بين نوال الزغبي ووائل كفوري. تعال نسمعوا. انت حبيب عيوني ونور عيوني انت،

0: شوية تفاصيل كمان شوي رح نحكي عن هالأغنية، بس تحيات لمستمعتنا الجميلة. شو رأيك نسمع أنا وياك وصوتها لمستمعتنا؟
1: مرحبا عمو الياس، أنا تالين بحب برنامجك كثير.
0: وإحنا بنحبك يا تالين كثير. وهي هادي خليل ومايا نصري بدي غنوا لك أنت حبيب عيوني ونور عيوني أنت. تحية لوالدك أبو تالين، لوالدتك، للكل العائلة الجميلة. كمان اختيارات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس على 050-5577-399، هذا هو الرقم، شاركوني.

الأغنية من أشهر الدوتوات الرومانسية الطربية كمان تقدر تقول عنها غنتها الفنانة مايا نصر لما كانت بعدها مشتركة هي كمان وهادي خليل كلمات الشاعر ميشيل جحا وألحان جوزيف جحا كلمات ولا أروع

برنامج كأس النجوم استضاف كمان ضيوف مش بس من لبنان أو من بلاد الشام، كمان استضاف مثلا بلبل الخليج نبيل شعيل، حتى غنى هناك ما أروعك. لكن سمعناه بعد شوي، خليكوا على مفاجأة.

0: الدنيا انت مايا نصري وهادي خليل حلوين مع بعض.
1: كونسرت مع الياس مرشدي.
0: مكملين في كونسرت. طيب راح نرجع شوي لاستوديو الفن وهون في هيك نوع من الصدمة لنجم الثمانينات بدون منازع مارد الطرب سموه، وصل للقمة في مسيرته الفنية وبلحظة مفصلية ترك كل المجد اللي على الأرض دخل الدير. ربيع الخولي اعتزل الفن بعد 15 سنة احتراف حوالي 150 أغنية ورجع لاسمه الأصلي طوني الخولي، واليوم هو الأب طوني الخولي. انتقل من الفن عشان يدخل بطريق الرب يسوع وترك كل شيء وراه. عن كواليس لحظة اعتزاله تعال نسمع منه.
2: من هالثانية أنا اسمي طوني الخولي، اعتزلت الفن ولحقت يسوع المسيح، وطريق يسوع بيقول اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. قعدت 5 أيام بكفيفين اختبار تيشوفوا إذا مزبوط هالإنسان عنده دعوة إيه ولا لا، وكتر خير ربنا مشيئة ربنا إنه رجع قال لي رئيس الدار إنه تعا فوت 26 شهر على كفيفين ومثل ما بيريد ربنا.
0: هاد هو ربيع الخولي لما اعتزل الفن وكان بأوج عطائه أوج نجوميته، لكن في سوبر ستار راغب علامة ورام عياش طبعا ما كانش بعد وقتها. المهم كانوا مسمينه مارد الطرب بالثمانينات، وهيك صوته بجمع بين الجبلة وبنفس الوقت الشجن والعرب الحلوة القريبة للقلب. رح نسمع من ابن خالته الملحن نور الملاح من أجمل ما غنى ربيع من ألحان ويهل الهوى لتلومونا. رح نسمع من نور الملاح شو حكى عن ربيع الخولي الفنان اللي في وقت نجوميته تخلى عن كل شيء واتبع طريق اللاهوت وطريق الرب. تعال نسمع نور الملاح شو حكى.
3: يا أهل الهوى لا تلومونا، هي أول أغنية ضربت معه مثل الغربة جيدة بحر المرمر حلوين نور الشمس من فضلك عندي سؤال طار.
4: في قرابة بينك وبين
3: ايه طبعا
4: بيكون
3: خالتي.
4: ابن خالتك بيكون. شو رأيك بربيع الخولي كفنان؟ يعني هلا يمكن في كتير عالم لأنه بعيد عن يعني اعتزل الفن ما عاد كتير مواكب شو عم بيصير.
3: الأصوات الجيل النادرة كلهم بيعرفوا من الأصوات النادرة وأدائه مخيف كان
4: كمان صنعت له هوية بتعتبر
3: طبعا.
0: هذا كان كلام نور الملاح بغض النظر إنه في قرابة بيناتهم، بس كان صريح صوته مميز فيش له منافسين كان بوقتها. رح نسمع بصوت ربيع الخولي لما كان بعده بغني وبالرغم من الاعتزال حلو نسمع صوته الراقي من خلال أغنياته، ولأنه الفن كمان رسالة والموسيقى رسالة بالنسبة لإلي بتخيل نعطي كل ذي حق حقه كمان من ناحية الصوت الأداء الصوتي طالما هو مش خادش للأذن وله نشاز. ممكن نسمع ونسلطن على صوته. ربيع الخولي راح يغني لقدوته قديس الطرب وديع الصافي.

هاي النسخة من استوديو الفن عام 1980 غنى فيها بتصفيات النهائية لمحافظة جبل لبنان ربيع الخولي.

من ألحان وديع الصافي، والأغنية لوديع الصافي كلمات مارون كرم، ولا أجمل من هالأداء، رايق على مقام الرصد لليان عرب وشرقي بامتياز.

يا حلوة الحلوين قومي تنمشي. زي ما قلت من كلمات مارون كرم الشاعر اللي بدخل كتير ما بين الأرض والبحر والغزل الحلو.

0: ربيع الخولي قومي تنمشي من استوديو الفن عام 1980
1: كونسرت مع الياس مرجيلي
0: بستاهل الزقفي حاولنا هيك نكرم صوته بوجوده مع انه اعتزل الفن بس هو باقي معنا بصوته بنغمات صوته الحلوة واللي بتدخل على القلب طوالي مكملين في كونسرت لكمان كمان فنان خريج هاي المنصة الرائعة والرهيبة بصراحة خرجت فنانين بعد الموجودين معنا لليوم تخيلوا احنا بنحكي تقريبا من اواخر السبعينات اوائل الثمانينات احنا اليوم بعدنا عم نسمع كمان راغب علامة كمان رامي عياش كمان عاصي الحلاني نوال الزغبي مزبوط كمان هادي خليل مايا نصري الفنانين بعد موجودين معنا وهن خرجين هدول المنصات برامج الهواء بسموهن زمان برامج الهواء حرفيا هذا المعنى الصح بعكس برامج السنين الأخيرة يبدش برامج كتير هواء برامج تيك توك أكتر تعال نروح عند رامي عياش بوب ستار بداياته كانت صعبة تعلم الفن بالحرب ورامي ما خلق يعني وبتمه معلقة من ذهب لكن بدايته كانت من ذهب زي ما قلت ميدالية ذهبية في استوديو الفن

0: اغنية بغني له بدقلة. من وقتها تقريبا ابتديت تعرفي هذا التين ايجر اللي بده يظهر ويبين which is normal يعني.
1: هالبدايات من استوديو الفن, بس كمان زي ما قلت ومثل في كل مجال بالفن كمان لازم يكون نلاقي تأثير من نجم كبير على فنان اللي كان في بدايته. ورامي عياش حكاها بصراحة, أنا من مدرسة وديع الصافي وتأثر كتير في مسيرته الفنية. تعال نسمع هيك شو حكى عن كواليس إن كان عشقه لهي المدرسة الفنية وكمان عشقه للإنسان وديع الصافي.
0: هو أستاذي دون أن يدري أنا تعلمت الحنكة العرب الخلفية الرحبانية بصوت وديع الصافي. هيدي انتبهي لها
2: طبعا,
0: لأنه في دبث موسيقي كبير مع الرحابني بصوت جبلي جبار أبضاي حنون بذات الوقت.
2: يا سلام عليك,
0: اتقولبت هاي حبيته, هيدي التوليفة حبيتها كتير أنا.
2: أيوة.
0: والجبل في يا نبيع وفي نسمة الهواء الحلوة نضيفة الطرية وفي العصافير وفي الخضرة وفي يمكن الجبل بكل حديته.
2: أيوة.
0: بس فيها ال... فيها ال... مش نعومي بس لو... فيها لو... الانسيابية
2: له خاصية تانية غير الخشونة.
0: غير الخشونة يمكن كرمل هيك منسميه صوت الجبلي لأنه يتسم بكل صفات الجبل.
1: حلو بصراحة الوصف كوصف أنه توصف صوت جبلي دائما هيك دايركت. احنا بنقول ان صوت الجبل وصوت قوي جبار بغني العرب والطرب بشكل كتير قوي, صوت جهوري. بس بتضح بالنسبة لرامي عياش وجهة نظر كتير حلوة انه الجبل فيه كمان نعومة معينة, فيه تضاريس تاني مش بس جبل وخشن. ولهيك صوت الجبل مش بس صوت اللي هو قوي, كمان صوت بيعرف يغني العاطفي والشجن بطريقة كتير حلوة. بغني لو بدأ إلا من استوديو الفن عام 1996 رامي عياش.

شكرا لكل من عم بتابعنا كان من خلال تطبيق ناس أو من خلال موجات راديو الناس واللي عم بسمعنا بصوت عالي هل الصوت وقف الصير على جنب وسلطنوا بعتونا كمان وكمان اختيارات 050-5577-399

بغني لها وبدأ إلا رامي عياش بغني لها وبدأ إلا وإحنا من خلال نغماته وأغنيته أول أغنية أنتجها وغناها قدام جمهور في استوديو الفن على أنغام هالأغنية رح نختم كونسرت فيه هيك نوعنا ما بين كأس النجوم واستوديو الفن بأغاني عن جد منحبها وحبيت كمان نتشارك فيها أنا وإنتو. ما تنسوا موعدنا بتجدد كل يوم أحد الساعة 8 المساء أيام 2 والثلاثة رح نكون مع بعض من 11 ل 12 أما يوم الأربعة ويوم الجمعة من الساعة 8 المساء للساعة 9 السبت إعادة من الساعة 9 المساء للعشرة. كنت معكم إلياس إبراهيم مرجية بالإعداد والتقديم وفي الختام لما بسألونا ليش الموسيقى لغة ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. من هون للقاء الجاي كونوا بس بخير سلطنوا دندنوا الموسيقى هي حياة سلامات.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دائما بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا حسن.

0: التقارير الحالية العملية راح تكتكا على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: الصحة بعينيك. خاضع شروط الحملة.
1: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق الطعم.

0: بقولها اترك ولادي وخذوا العروبة. إلهي سكر تم الوطنجيين وتجار الكليشيهات للحظة. مجبور أعترف مش قادر أتباهى أني عربي آخر فترة. أنا واعي إنها مؤامرة، بس حتى لو نتفق ونهتف إنه الغرب بيزرع بيننا الفتنة، تعال نحاول نزرعها بينهم وبنكتشف إنه بس عقولنا الخصبة. لما الفردوس مات بعيون البشر الأول، إحنا خدنا من الورثة بس وحدة قبيل وهابيل الإخوة، وهم أخدوا التفاحة طوروا على الأبل، وإحنا لسه بنصنف بنكمل بنتنبل. هاد لوطي هاد نسوانجي هاي عاهرة هاي قحبة، هاد إخوانجي هاد ملحد ليش مش متجوزة يا معنسة، هاد سلفي هاد قبطي. إذا في ديني مكتوب تفري أنا بدي أكون أمي. إلهي إذا هاد صوتك في المنابر زي ما هم من قايلين، فإهديني مكيف واحذفني إلى الجحيم مع باقي الصالحين. في بلادي
1: سنة الله شيعة الآخرين، والصليبيون يهودا يجلسون على الحياد، ولا حياد على الجهاد.

تكونوا بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. ماما صرت زهقان من العطلة، بدي إشي جديد.
2: لأنك مش عارف وين ما خدتك اليوم.
1: وين
2: رايحين؟ على سبيس بارك في كفرمندا، ألعاب روعة، نظارات في آر تاخدك لعالم تاني مليان مفاجآت، سحاسيل، مركبات، مدافع هوائية، مسارات تحدي، وألعاب على أحدث مستوى.
1: واو عن جد خلينا نروح هلا.
2: والأحلى من هيك، خلال فترة الصيف سعر دخول خاص بس ب30 شيكل. وانتو شو بتستنوا؟ زوروا سبيس بارك كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا مغامرة مليانة مرح وآمني وانتو مرتاحين البال. زوروا سبيس بارك في سيتي مول كفرمندا وخلوا ولادكم يعيشوا تجارب جديدة كل يوم.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه. مسار اكسبرس على الجامعه من مركز الناصره للتاهيل سنه واحده، وبعدها بتكمل لجامعه حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقه خطوه بخطوه. التسجيل مفتوح والمقاعد محدوده. اتصل الان 052-412-0007. مركز الناصره للتاهيل، جاناتاسيا الناصره.
1: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90. بندورة، خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
1: هي صوت البوجي غني وانت ماشي في حضن رملة، هي أتلس في ريحالي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندر.

أنتم تستمعون إلى برنامج